0: إعداد الموجز الجهوي. والآن الموجز الجهوي مع طارق.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الجهوي على راديو الوسط. التدريب على تقنيات الجراحة الروبوتية في المركز الاستشفائي الجامعي سهلول. يستعد المركز الاستشفائي الجامعي سهلول في سوسة حسب web.tn لتدريب فرقه الطبية على تقنيات الجراحة الروبوتية، ويمثل هذا التدريب حسب نفس المصدر خطوة هامة نحو تحديث الخدمات الطبية في المنطقة. وبالنسبة لمن يتساءلون عن قدراتي، فإن الذكاء الاصطناعي هنا يقرأ الأخبار بدون أن يضطر لتناول فنجان قهوة في منتصف الليل. يمكنكم متابعة أخبارنا على صفحتنا في فيسبوك وعبر تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.
0: Rediffusion de Rives.
2: Et maintenant, place à Deux Rives. Radio Wasat vous présente.
3: Ahlen bikom. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
4: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
3: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
4: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
3: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
4: Exactement. Le but, c'est de jouer naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
3: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
4: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est tahfoun, ça veut dire mignon.
3: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
4: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
3: Préparation Khaled Lekbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur les deux rives.
0: إعادة صحتك أولا.
2: والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
6: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
1: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
6: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم. هذا مؤلم للعين والروح.
1: إنها مسألة تنظيم فقط. جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساء.
6: تماماً، نزعت القرص الرقمية لابن أخي وأريته النجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
1: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية، كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
6: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
1: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.

0: إعداداً الموجز الاقتصادي.
1: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلاً بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
0: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
4: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط

0: Rediffusio, le flash national. Et maintenant, flash national avec Rafat.
1: Bonjour. Voici le flash national de Radio El-Wassat. Les titres de ce journal: une grâce présidentielle pour 2288 détenus et un nouvel accord de financement pour l'agriculture dans le sud du pays. Le président Kais Saied a accordé une grâce présidentielle à 2288 détenus, dont 1573 seront libérés immédiatement à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'évacuation, selon la presse de Tunisie. Par ailleurs, et selon le même journal, l'Observatoire du Sahara et du Sahel et l'Agence française de développement ont signé une convention de 150 000 euros pour promouvoir les savoirs agroécologiques locaux face à la sécheresse dans le sud tunisien. Dans un autre registre, l'Union populaire républicaine a annoncé sa participation active à la marche populaire et citoyenne prévue le 17 octobre à Tunis, organisée par une coordination de la société civile, selon Capitalit. Enfin, l'Allemagne envisage de nouveaux investissements en Tunisie, notamment dans le secteur de la santé, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, selon la presse de Tunisie. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site web radiowassat.net et nos pages sur Facebook, TikTok et Instagram sous l'identifiant radio.wassat. Préparation, Khalid Lekabir. Direction de la rédaction, Assied Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wassat.
0: إعادة حوار مع إنسان.
2: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
3: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
2: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
3: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
2: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
3: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
2: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
3: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
2: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
3: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
2: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
3: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
2: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
2: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
0: إعداد تكنولوجيا اليوم.
4: والآن ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لابريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: إعادة نشرة الطقس.
4: والآن ننتقل إلى ميتيو.
0: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة. غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.
6: En Belgique, bienvenue à bord de Radio Alouassat.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا. تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. صغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert. Die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. توانسة يحسوا رواحهم مرحب بيهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: الأطفال هي.
1: Rediffusion, le flash international. Et maintenant, flash international avec Issam.
2: Bonjour, voici le flash international de Radio El Wasat. Au sommaire, la trêve énergétique en Ukraine annoncée par Donald Trump, la situation au Mexique après le passage d'intempéries et les importations d'hydrocarbures de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine, selon le Journal de Montréal. Cependant, selon le même média, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé que les frappes russes continuaient malgré cette annonce. De son côté, la Russie a confirmé que des discussions étaient en cours concernant cette proposition, selon Être Souverain. Par ailleurs, selon le Journal de Montréal, la tempête tropicale Rachel a fait 4 morts lors de son passage dans le nord-ouest du Mexique, tandis que l'ouragan Simon a causé un décès supplémentaire. Dans le domaine économique, selon Entrevue, l'Union européenne a importé des hydrocarbures russes pour une valeur totale de 320 milliards de dollars depuis 2022, malgré les tensions géopolitiques. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site radiowasat.net et sur nos pages Facebook, TikTok et Instagram avec le compte radio.wasat. Préparation, Khaled El Kabir. Direction de la rédaction, Assied Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.
1: إعاداً الموجز الوطني. والآن الموجز الوطني مع أماني.
3: هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرف radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: إعادة مساحة حوار.
4: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
5: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
6: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
7: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
6: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم، لا بالعاطفة فقط. أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة. لنعد للأرقام. الإجهاد المائي يهدد حياتنا، ونحن نحتاج لفعل حاسم.
7: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
6: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: بعد قليل. الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
1: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: إعداد الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: Rediffusion La Météo.
2: Et maintenant, place à Météo.
0: Et maintenant, La Météo avec Marois.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. Bonjour, voici la météo de Radio Loisat.
4: À Tunis, le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 27 degrés. À Sfax, nous avons un ciel partiellement nuageux et 27 degrés au plus chaud. À Sousse, le temps est couvert et la maximale atteint 26 degrés. À Hammamet, le ciel reste couvert avec 26 degrés maximum. À Sidi Bouzide, prévoyez un temps couvert et 26 degrés au maximum. À Paris, la journée commence dans le brouillard, avec 21 degrés maximum. À Montréal, attendez-vous à de la pluie modérée et 10 degrés au plus chaud. À Gaza, le ciel est couvert, avec une maximale de 29 degrés. À Doha, profitez d'un ciel dégagé et de 36 degrés au compteur. Mettons le cap sur Tozeur aujourd'hui, avec un beau soleil partiellement voilé, une minimale de 20 degrés et une maximale de 28 degrés sous un vent faible. Demain, le temps restera partiellement nuageux, avec une douce fraîcheur de 19 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Préparation, Khaled Kbir. Direction de la rédaction, Assayed Aymen. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram sur radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. Rendez-vous pour la prochaine météo. Je passe l'antenne à la suite des programmes. Au revoir.
0: إعادة زاوية أخرى.
2: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
6: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية. هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
7: من حق الناس أن يقلقوا. التجارة ليست مجرد بضائع، بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
6: لننظر إلى الحقائق. التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
7: تتحدث بلغة الأرقام فقط. ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
6: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
8: إنها ليست رومانسية، بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
6: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
7: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
6: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام حساب radio.wasat وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.

0: مليون دانفورماسيون اي ان تيري ان ريزومي كلير.
1: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
0: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
1: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
2: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
2: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
2: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
0: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
3: إعداد تكنولوجيا اليوم.
4: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
3: إعادة نشرة الطقس.
4: والآن ننتقل إلى ميتيو.
3: تحية لكل مريض في فراشه والكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن ميتيو مع إيمان.
6: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
4: تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
6: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: عدن الموجز الوطني. والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرف radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: إعادة مساحة حوار.
2: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
3: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
4: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
5: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
4: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط.
5: أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة.
4: لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
6: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت آبارنا.
7: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداد الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: Rediffusion La Météo.
2: Et maintenant, place à Météo.
0: Et maintenant, La Météo avec Marwa.
1: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
8: Bonjour, voici la météo de Radio Loisat.
9: À Tunis, le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 27 degrés. À Sfax, nous avons un ciel partiellement nuageux et 27 degrés au plus chaud. À Sousse, le temps est couvert et la maximale atteint 26 degrés. À Hammamet, le ciel reste couvert avec 26 degrés maximum. À Sidi Bouzid, prévoyez un temps couvert et 26 degrés au maximum. À Paris, la journée commence dans le brouillard avec 21 degrés maximum. À Montréal, attendez-vous à de la pluie modérée et 10 degrés au plus chaud. À Gaza, le ciel est couvert avec une maximale de 29 degrés. À Doha, profitez d'un ciel dégagé et de 36 degrés au compteur. Mettons le cap sur Tozeur aujourd'hui avec un beau soleil partiellement voilé, une minimale de 20 degrés et une maximale de 28 degrés sous un vent faible. Demain, le temps restera partiellement nuageux avec une douce fraîcheur de 19 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Préparation, Khaled Kbir, direction de la rédaction, Assayed Aymen. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram sur radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. Rendez-vous pour la prochaine météo. Je passe l'antenne à la suite des programmes. Au revoir.
10: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكرا لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: الشمال
1: حاضر حاضر
0: الوسط
1: حاضر
0: الجنوب
1: حاضر
0: جنوب

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على راديو وساط دوت نت. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكر بأغلى وحدة في الدنيا، الكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

بعد قليل. الموجز الجهوي مع طارق على راديو الوسط. إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: إعادة زاوية أخرى.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية، هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
4: من حق الناس أن يقلقوا، التجارة ليست مجرد بضائع بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
3: لننظر إلى الحقائق، التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
4: تتحدث بلغة الأرقام فقط، ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
3: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
5: إنها ليست رومانسية بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
3: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
4: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
3: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداد الموجز الجهوي. والآن الموجز الجهوي مع طارق.
6: أهلا بكم، هذا الموجز الجهوي على راديو الوسط. التدريب على تقنيات الجراحة الروبوتية في المركز الاستشفائي الجامعي سهلول. يستعد المركز الاستشفائي الجامعي سهلول في سوسة حسب web.tn لتدريب فرقه الطبية على تقنيات الجراحة الروبوتية، ويمثل هذا التدريب حسب نفس المصدر خطوة هامة نحو تحديث الخدمات الطبية في المنطقة. وبالنسبة لمن يتساءلون عن قدراتي، فإن الذكاء الاصطناعي هنا يقرأ الأخبار بدون أن يضطر لتناول فنجان قهوة في منتصف الليل. يمكنكم متابعة أخبارنا على صفحتنا في فيسبوك وعبر تيك توك وإنستغرام radio.wasat، وزيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.
0: Rediffusion Deux Rives.
1: Et maintenant place à Deux Rives.
7: Radio Wasat vous présente.
8: Ahlan bikum. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
9: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
8: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
9: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
8: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
9: Exactement. Le but, c'est de jouer naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
8: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
9: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
8: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
9: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
8: Préparation Khaled Lekbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur Les Deux Rives.

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: الإعادة صحتك أولاً. والآن ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج صحتك أولاً. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
0: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
2: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
0: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم، هذا مؤلم للعين والروح.
2: إنها مسألة تنظيم فقط، جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
3: تماماً، نزعت القرص الرقمية لابن أخي وأريته النجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
2: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية، كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
3: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
2: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداداً الموجز الاقتصادي.
4: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلاً بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
6: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار، مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
0: Rediffusion, le flash national. Et maintenant, flash national avec Rafat.
7: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wassat. Les titres de ce journal: une grâce présidentielle pour 2288 détenus et un nouvel accord de financement pour l'agriculture dans le sud du pays. Le président Kais Saïd a accordé une grâce présidentielle à 2288 détenus, dont 1573 seront libérés immédiatement à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'évacuation, selon la presse de Tunisie. Par ailleurs, et selon le même journal, l'Observatoire du Sahara et du Sahel et l'Agence française de développement ont signé une convention de 150 000 euros pour promouvoir les savoirs agroécologiques locaux face à la sécheresse dans le sud tunisien. Dans un autre registre, l'Union populaire républicaine a annoncé sa participation active à la marche populaire et citoyenne prévue le 17 octobre à Tunis, organisée par une coordination de la société civile, selon Capitalit. Enfin, l'Allemagne envisage de nouveaux investissements en Tunisie, notamment dans le secteur de la santé, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, selon la presse de Tunisie. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site web radiowassat.net et nos pages sur Facebook, TikTok et Instagram sous l'identifiant radio.wassat. Préparation, Khalid Lekabir. Direction de la rédaction, Assied Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wassat.
8: Radio Wassat, من سيدي بوزيد إلى كل تونس.

0: إعداد الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: Rediffusion La météo.
2: Et maintenant, place à météo.
1: Et maintenant, la météo avec Marwa.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. Bonjour, voici la météo de Radio Loisat.
4: À Tunis, le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 27 degrés. À Sfax, nous avons un ciel partiellement nuageux et 27 degrés au plus chaud. À Sousse, le temps est couvert et la maximale atteint 26 degrés. À Hammamet, le ciel reste couvert avec 26 degrés maximum. À Sidi Bouzid, prévoyez un temps couvert et 26 degrés au maximum. À Paris, la journée commence dans le brouillard, avec 21 degrés maximum. À Montréal, attendez-vous à de la pluie modérée et 10 degrés au plus chaud. À Gaza, le ciel est couvert, avec une maximale de 29 degrés. À Doha, profitez d'un ciel dégagé et de 36 degrés au compteur. Mettons le cap sur Tozeur aujourd'hui, avec un beau soleil partiellement voilé, une minimale de 20 degrés et une maximale de 28 degrés sous un vent faible. Demain, le temps restera partiellement nuageux, avec une douce fraîcheur de 19 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Préparation, Khaled Kbir. Direction de la rédaction, Assayed Ayman. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram sur radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. Rendez-vous pour la prochaine météo. Je passe l'antenne à la suite des programmes. Au revoir.
1: إعادة زاوية أخرى.
2: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
6: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية. هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟

0: من حق الناس أن يقلقوا. التجارة ليست مجرد بضائع، بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
1: لننظر إلى الحقائق، التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
0: تتحدث بلغة الأرقام فقط، ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
1: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
2: إنها ليست رومانسية، بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
1: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
2: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
1: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
3: إعداد الموجز الجهوي. والآن الموجز الجهوي مع طارق.
4: أهلا بكم، هذا الموجز الجهوي على راديو الوسط. التدريب على تقنيات الجراحة الروبوتية في المركز الاستشفائي الجامعي سهلول. يستعد المركز الاستشفائي الجامعي سهلول في سوسة حسب webdo.tn لتدريب فرقه الطبية على تقنيات الجراحة الروبوتية، ويمثل هذا التدريب حسب نفس المصدر خطوة هامة نحو تحديث الخدمات الطبية في المنطقة. وبالنسبة لمن يتساءلون عن قدراتي، فإن الذكاء الاصطناعي هنا يقرأ الأخبار بدون أن يضطر لتناول فنجان قهوة في منتصف الليل. يمكنكم متابعة أخبارنا على صفحتنا في فيسبوك وعبر تيك توك وإنستغرام radio.wasat، وزيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.
5: راديو وسط، لا فوا دو توت لا تونيزي.
3: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: إعادة نشرة الطقس
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي. ننتقل إلى ميتيو.
0: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
3: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
2: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشر قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: Rediffusion de Rives.
1: Et maintenant place à Deux Rives. Radio Wasat vous présente.
4: Ahlan bikum. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
5: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
4: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
5: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
4: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
5: Exactement. Le but, c'est de jouer, naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
4: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
5: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
4: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
5: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
4: Préparation Khaled Lekbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur les deux rives.
0: إعادة صحتك أولا.
1: والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
6: راديو الوسط يقدم لكم.
7: أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
8: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
7: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
8: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم. هذا مؤلم للعين والروح.
7: إنها مسألة تنظيم فقط. جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
8: تماماً، نزعت القرص الرقمي لابن أخي وأريته النجوم. نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
7: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية. كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
8: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
7: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداداً الموجز الاقتصادي.
1: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
9: أهلاً بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
10: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
11: ألو ألو، راديو الوسط معاكم.

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة. البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.
1: En Arabie Saoudite, bienvenue à bord de Radio Al-Wasat.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. جراسي مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسياً قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي تخلط في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكر بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: يسمع من الكف؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من جربة؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من ليون؟
1: احنا.
2: وانتي وين سمعنا؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
1: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هي عدن الموجز الوطني. والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: إعادة مساحة حوار.
2: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
3: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
4: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
5: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
4: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط.
5: أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة.
4: لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
6: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت آبارنا.
7: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.

0: Rediffusion de Rives. Après cette pause musicale, place à De Rives. Radio Wasat vous présente
1: Ahlen Bikom. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
2: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
1: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
2: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
1: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
2: Exactement. Le but, c'est de jouer, naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
1: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
2: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
1: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
2: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
1: Préparation Khaled Lekbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur les deux rives.
0: Et Ada, صحتك أولا. والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
5: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
4: من الناحية المنطقية، نحن نحتاجها للعمل والتواصل. ألا ترين أنها جزء من العصر؟
5: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم. هذا مؤلم للعين والروح.
4: إنها مسألة تنظيم فقط. جربوا قاعدة 20 دقيقة. أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساء.
5: تماماً. نزعت القرص الرقمية لابن أخي وأريته النجوم. نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
4: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية. كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
5: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
4: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداداً الموجز الاقتصادي.
6: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط.

0: حسب جوهرة اف ام، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
1: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
2: Rediffusion, le flash national. Et maintenant, flash national avec Rafat.
3: Bonjour, voici le flash national de Radio El Wassat. Les titres de ce journal: une grâce présidentielle pour 2288 détenus et un nouvel accord de financement pour l'agriculture dans le sud du pays. Le président Kais Saïd a accordé une grâce présidentielle à 2288 détenus, dont 1573 seront libérés immédiatement à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'évacuation, selon la presse de Tunisie. Par ailleurs, et selon le même journal, l'Observatoire du Sahara et du Sahel et l'Agence française de développement ont signé une convention de 150 000 euros pour promouvoir les savoirs agroécologiques locaux face à la sécheresse dans le sud tunisien. Dans un autre registre, l'Union populaire républicaine a annoncé sa participation active à la marche populaire et citoyenne prévue le 17 octobre à Tunis, organisée par une coordination de la société civile, selon Capitalit. Enfin, l'Allemagne envisage de nouveaux investissements en Tunisie, notamment dans le secteur de la santé, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, selon la presse de Tunisie. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site web radiowasat.net et nos pages sur Facebook, TikTok et Instagram sous l'identifiant radio.wasat. Préparation, Khalid Lekabir. Direction de la rédaction, Assid Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
4: Dans un instant, flash international avec Issam sur Radio El Wassat.
5: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: إعادة حوار مع إنسان.
1: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
2: أهلا بك يا إنسينة، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
1: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
2: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
1: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
2: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
1: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
3: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
2: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
2: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
2: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
0: إعداد تكنولوجيا اليوم.
4: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف AI، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: إعادة نشرة الطقس.
6: والآن ننتقل إلى ميتيو.
0: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن ميتيو مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
4: تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
7: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
8: سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة.
9: الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة.
10: السهل الأخضر
7: غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
4: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
10: Rediffusion Le Flash International. Et maintenant, Flash International avec Issam.
11: Bonjour, voici le Flash International de Radio El Wasat. Au sommaire, la trêve énergétique en Ukraine annoncée par Donald Trump, la situation au Mexique après le passage d'intempéries, et les importations d'hydrocarbures de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine, selon le journal de Montréal. Cependant, selon le même média, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé que les frappes russes continuaient malgré cette annonce. De son côté, la Russie a confirmé que des discussions étaient en cours concernant cette proposition, selon Être Souverain. Par ailleurs, selon le journal de Montréal, la tempête tropicale Rachel a fait 4 morts lors de son passage dans le nord-ouest du Mexique, tandis que l'ouragan Simon a causé un décès supplémentaire. Dans le domaine économique, selon Entrevue, l'Union européenne a importé des hydrocarbures russes pour une valeur totale de 320 milliards de dollars depuis 2022, malgré les tensions géopolitiques. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site radiowasat.net et sur nos pages Facebook, TikTok et Instagram avec le compte radio.wasat. Préparation, Khaled El-Kabir. Direction de la rédaction, Assied Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi, Issam, sur Radio Wasat.

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.
1: يا لله دوري
2: دوري.
3: Merci à nos auditeurs aux États-Unis.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا. تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط. إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

ليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: عدن، الموجز الوطني. والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: إعادة مساحة حوار.
2: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
3: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر السهرة. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
4: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
5: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
4: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط.
5: أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة.
4: لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
6: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
7: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداد الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: Rediffusion La Météo.
8: Et maintenant, place à Météo.
0: Et maintenant, la Météo avec Marwa.
9: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. Bonjour, voici la météo de Radio Loisat.
10: À Tunis, le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 27 degrés. À Sfax, nous avons un ciel partiellement nuageux et 27 degrés au plus chaud. À Sousse, le temps est couvert et la maximale atteint 26 degrés. À Hammamet, le ciel reste couvert avec 26 degrés maximum. À Sidi Bouzid, prévoyez un temps couvert et 26 degrés au maximum. À Paris, la journée commence dans le brouillard avec 21 degrés maximum. À Montréal, attendez-vous à de la pluie modérée et 10 degrés au plus chaud. À Gaza, le ciel est couvert avec une maximale de 29 degrés. À Doha, profitez d'un ciel dégagé et de 36 degrés au compteur. Mettons le cap sur Tozeur aujourd'hui avec un beau soleil partiellement voilé, une minimale de 20 degrés et une maximale de 28 degrés sous un vent faible. Demain, le temps restera partiellement nuageux avec une douce fraîcheur de 19 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Préparation, Khaled Kbir, direction de la rédaction, Assayed Aymen. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram sur radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. Rendez-vous pour la prochaine météo. Je passe l'antenne à la suite des programmes. Au revoir.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: إعداد تكنولوجيا اليوم.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لابريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية.
3: وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم.
4: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: إعادة نشرة الطقس.
1: والآن ننتقل إلى ميتيو.
0: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن ميتيو مع إيمان.
5: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
1: تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
5: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
6: غدا يكون الطقس غائما جزئيا مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat، وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: Rediffusion. Le flash international. Et maintenant, flash international avec Issam.
7: Bonjour, voici le flash international de Radio El Wasat. Au sommaire, la trêve énergétique en Ukraine annoncée par Donald Trump, la situation au Mexique après le passage d'intempéries et les importations d'hydrocarbures de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine, selon le journal de Montréal. Cependant, selon le même média, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé que les frappes russes continuaient malgré cette annonce. De son côté, la Russie a confirmé que des discussions étaient en cours concernant cette proposition, selon Être Souverain. Par ailleurs, selon le journal de Montréal, la tempête tropicale Rachel a fait 4 morts lors de son passage dans le nord-ouest du Mexique, tandis que l'ouragan Simon a causé un décès supplémentaire. Dans le domaine économique, selon Entrevue, L'Union européenne a importé des hydrocarbures russes pour une valeur totale de 320 milliards de dollars depuis 2022, malgré les tensions géopolitiques. Retrouvez toute l'actualité de notre région sur notre site radiowassat.net et sur nos pages Facebook, TikTok et Instagram avec le compte radio.wassat. Préparation, Khaled El-Kabir. Direction de la rédaction, Assied Aymen. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt. C'est moi Issam sur Radio Wassat.
8: يا عدن الموجز الوطني. والآن الموجز الوطني مع أماني.
9: أهلا بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرف radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
8: إعادة مساحة حوار.
10: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
11: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
6: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
12: عذراً، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
6: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط.
12: أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة.
6: لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
13: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
6: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
8: إعداد الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان.
14: أهلا بكم. هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
15: نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: بلاتو، الجهات، خمس محطات ورحلة واحدة.
1: أهلاً وسهلاً بكم في بلاتو الجهات على راديو الوسط، معاكم نور. اليوم خمسة جهات، خمسة محطات ورحلة واحدة، والبداية كالعادة من سيدي بوزيد. ومعانا قفة صغيرة في كل محطة نضع فيها شيئاً من خيرات الجهة، وفي آخر الرحلة نفتحها معاً. جاهزين؟ هيا بنا. زيد سيدي بوزيد البيولوجي يحصد الميداليات. محطتنا الأولى سيدي بوزيد. حسب ديوان أف أم، تبلغ مساحة الأراضي المعدة للفلاحة البيولوجية في الولايات حوالي 8000 هكتار، منها 7100 هكتار للزيتين. وفي الجهة 8 معاصر بيولوجية وحوالي 10 علامات مسجلة لزيت الزيتون البيولوجي. حصدت ميداليات ذهبية في مسابقات عالمية من إيطاليا إلى الأرجنتين وجنوب إفريقيا. ومع النصف الثاني من أكتوبر ينطلق موسم جني الزيتون، والتقديرات في حدود 350 ألف طن حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وهل تعرفون حتى أوراق الزيتون والتين الشوكي الهندي كما نسميه لها في سيدي بوزيد وحدة تحويل؟ في القفة دبوزة زيت زيتون بيولوجي من سيدي بوزيد. وينكم يا أهل سيدي بوزيد؟ شكون فيكم بدل جني؟ أبعثونا فوكال. من زيتون السهوب إلى نخيل الجريد نتجه جنوباً. توزر، دقلة نور على الموعد. محطتنا الثانية توزر. حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ينطلق جني التمور في الولايات في حدود 20 من أكتوبر. الصابة مقدرة بحوالي 62 ألف طن، أي أقل بنحو 12% من الموسم الماضي بسبب ارتفاع الحرارة، لكن الجودة عالية ولا أثر لدودة التمر. ويدعو اتحاد الفلاحة بالجهة إلى الجني والبيع على مراحل حتى لا تنهار الأسعار. وحسب ديوان أف أم، خصص البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار قروضاً لصغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات. ومن توزر جاء شاعر تونس أبو القاسم الشابي، المولود سنة 1909، وبيته: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نردده إلى اليوم في نشيدنا الوطني. ودقلة نور، سمية على سمية. في القفة عرجون دقلة النور. وينكم يا أهل الجريد؟ قولونا الدقلة هالعام كيفاش؟ من الواحة نصعد شمالاً إلى جبال سليانة. سليانة ضيعة تسقيها الشمس. محطتنا الثالثة سليانة، وتحديداً منطقة السميرية من معتمدية قفور. حسب ديوان أفام ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنشأت امرأة من الجهة ضيعة نموذجية بقرض قيمته 75 ألف دينار في إطار برنامج رائدات للمبادرات النسائية. حفرت بئراً وتستخرج الماء بالطاقة الشمسية، فلم تتضرر أشجارها المثمرة رغم حرارة الصيف. وفي الضيعة أيضاً خلايا نحل وإنتاج للعسل، ويدرس الآن تمويل توسيعتها بمنطقة سقوية للخضر. وفي ولاية سليانة، قرية كسرة من أعلى القرى في تونس، معلقة في الجبل بمدارجها المنحوتة في الصخر. في القفة بقال عسل من جبال سليانة. وينكم يا أهل سليانة؟ وانتم ينسى الجهات، شنو مشروعكم؟ احكيوا لنا. من جبال الشمال الغربي إلى عطر الوطن القبلي. نابل، رمان بني خلاد ومهرجان لهريسة. محطتنا الرابعة نابل. حسب ديوان أف أم، انطلق جني الرمان في بني حلاد، أول معتمدية منتجة في الولاية، ونابل ثالثاً وطنياً بعد قابس وباجة. الصعبة في حدود 15 ألف طن مقابل 20 ألف في المواسم الفارطة بسبب كلفة الإنتاج ونقص مياه الري. ومن أصنافه النابلي والجبالي والخلادي. والموعد القادم في نابل الدورة 12 لمهرجان الهريسة، أيامات 30 و 31 من أكتوبر وغرة نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة وفي دار نابل. والمفاجأة، خبير من إيطاليا سيحضر بيتزا بالهريسة. وتذكروا الهريسة التونسية مدرجة منذ سنة 2022 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. في القفة حكة هريسة عربي ورمانة من بني خلاد. وينكم يا أهل نابل؟ الهريسة بتاعكم حر برشة ولا شوية؟ آخر محطة شمالاً إلى بنزرت في يوم ليس كغيره. بنزرت الذكرى 63 لعيد الجلاء. محطتنا الخامسة والأخيرة بنزرت. اليوم 15 من أكتوبر تحيي تونس الذكرى 63 لعيد الجلاء. في مثل هذا اليوم من سنة 1963 غادرت آخر القوات الفرنسية قاعدة بنزرت. وحسب موزيكا فام، أعلنت ولاية بنزرت إجراءات مرورية بالمناسبة، منع الوقوف في عدد من الشوارع منها كورنيش سيدي سالم، ومنع مرور الشاحنات الثقيلة إلى الساعة 4 بعد الظهر. فإن كنتم في الطريق إلى بنزرت خذوا وقتكم. وبنزرت ليست بحراً فقط، فيها بحيرة وجبل إشكل، محمية مدرجة في التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1980، تستقبل كل شتاء مئات الآلاف من الطيور المهاجرة. وبنزرت هي بلادي، عيدكم مبروك يا أهلي. وفي القفة آخر حاجة وأغلاها، علم تونس. تحية من بنزرت في عيد الجلاء. وينكم يا أهل بنزرت؟ شنو يحكيوا لكم الكبار على نهار الجلاء؟ وهكذا امتلأت قفتنا، زيت سيدي بوزيد، دغلة توزر، عسل سليانة، هريسة نابل ورمانها، وعلم بنزرت. خمسة جهات وبلد واحد. جهتكم لم تكن في رحلة اليوم؟ ابعثوا لنا أخبارها، فقد تكون محطتنا القادمة. كان معكم بلاتو جهات على راديو الوسط، ونلتقي غدا، البداية كالعادة من سيدي بوزيد، والباقي مفاجأة. بالسلامة.
0: إعداد سبيسيال أولادنا.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم، أهلا بيك. شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي، وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد، يا سي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: Rediffusion, la météo.
1: Et maintenant, place à météo.
0: Et maintenant, la météo avec Maroua.
2: أهلا بكم. هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. Bonjour, voici la météo de Radio الوسط.
3: À Tunis, le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 27 degrés. À Sfax, nous avons un ciel partiellement nuageux et 27 degrés au plus chaud. À Sousse, le temps est couvert et la maximale atteint 26 degrés. À Hammamet, le ciel reste couvert avec 26 degrés maximum. À Sidi Bouzid, prévoyez un temps couvert et 26 degrés au maximum. À Paris, la journée commence dans le brouillard avec 21 degrés maximum. À Montréal, attendez-vous à de la pluie modérée et 10 degrés au plus chaud. À Gaza, le ciel est couvert avec une maximale de 29 degrés. À Doha, profitez d'un ciel dégagé et de 36 degrés au compteur. Mettons le cap sur Tozeur aujourd'hui avec un beau soleil partiellement voilé, une minimale de 20 degrés et une maximale de 28 degrés sous un vent faible. Demain, le temps restera partiellement nuageux avec une douce fraîcheur de 19 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Préparation, Khaled Kbir, direction de la rédaction, Assayed Aymen. Retrouvez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram sur radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. Rendez-vous pour la prochaine météo. Je passe l'antenne à la suite des programmes. Au revoir.
0: إعادة زاوية أخرى.
4: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
6: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية. هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
7: من حق الناس أن يقلقوا. التجارة ليست مجرد بضائع، بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
6: لننظر إلى الحقائق. التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
7: تتحدث بلغة الأرقام فقط. ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
6: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
8: إنها ليست رومانسية، بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
6: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
7: بالتأكيد. لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
6: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: إعداد الموجز الجهوي. والآن الموجز الجهوي مع طارق.
9: أهلا بكم، هذا الموجز الجهوي على راديو الوسط. التدريب على تقنيات الجراحة الروبوتية في المركز الاستشفائي الجامعي سهلول. يستعد المركز الاستشفائي الجامعي سهلول في سوسة حسب web.tn لتدريب فرقه الطبية على تقنيات الجراحة الروبوتية، ويمثل هذا التدريب حسب نفس المصدر خطوة هامة نحو تحديث الخدمات الطبية في المنطقة. وبالنسبة لمن يتساءلون عن قدراتي، فإن الذكاء الاصطناعي هنا يقرأ الأخبار بدون أن يضطر لتناول فنجان قهوة في منتصف الليل. يمكنكم متابعة أخبارنا على صفحتنا في فيسبوك وعبر تيك توك وإنستغرام radio.wasat وزيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.

0: Rediffusion de Rives.
1: Et maintenant, place à Deux Rives. Radio Wasat vous présente
2: Ahlen Bikom. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
3: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
2: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
3: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
2: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
3: Exactement. Le but, c'est de jouer, naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
2: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
3: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
2: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
3: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
2: Préparation Khaled Legbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur Les Deux Rives.
0: إعادة صحتك أولا.
1: والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
4: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
6: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
5: من الناحية المنطقية، نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
6: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم. هذا مؤلم للعين والروح.
5: إنها مسألة تنظيم فقط. جربوا قاعدة 20 دقيقة. أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
6: تماماً. نزعت القرص الرقمي لابن أخي وأريته النجوم. نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
5: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية. كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
6: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
5: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
7: راديو الوسط من سيدي بوزيد إلى كل تونس.
0: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد. أهلا بكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي. شكرا لمستمعينا في بيت تركيا.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ومرحبا بكم في راديو الوسط، صوت كل تونس. نبدأ برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم، ثم دعاء الصباح، ثم النشيد الوطني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه. الخير في يديك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحاً جميلة. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائماً جزئياً اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
3: صفاقس غائمة جزئياً اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
2: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشر قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
6: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
7: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
0: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه. الخير في يديك. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
8: أهلا بكم في مساحة حوار. نناقش اليوم كيفية التوازن بين الابتكار الفلاحي وتراثنا الزراعي. مروة، هل تعتقدين أن الحلول التكنولوجية للري ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؟
9: عذرا، لكن الميدان هو المعلم الحقيقي. الأرقام في الشاشات لا تروي عطش الأرض.
8: الحقيقة تقتضي منا أن ندير الموارد بعلم لا بالعاطفة فقط.
9: أتسمين سحب مياه الباطن بطريقة عشوائية علماً؟ هذا تدمير للاستدامة.
8: لنعد للأرقام، الإجهاد المائي يهدد حياتنا ونحن نحتاج لفعل حاسم.
10: بالضبط، لكن الأشجار قديماً كانت تدلنا على الماء حين جفت أبارنا.
8: هذه الحكمة مهمة، فالآلة لا يمكنها أن تحل محل خبرتك الميدانية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، راديو الوسط وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
5: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
11: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
5: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.
12: Au Maroc, bienvenue à bord de Radio Al-Wasat.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف، استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال. ومن جهة أخرى، افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA. كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر. ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه، وفلان فلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك غادي وسط.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowasat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert. Die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع، التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بيهم؟
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. التجارة الإلكترونية تغزو السوق التونسية، هل هي فرصة للنمو أم تهديد للتجارة التقليدية؟
3: من حق الناس أن يقلقوا، التجارة ليست مجرد بضائع بل هي روابط اجتماعية نفقدها.
2: لننظر إلى الحقائق، التجارة الرقمية تساعد شبابنا في المناطق الداخلية على الوصول إلى كل التونسيين.
3: تتحدث بلغة الأرقام فقط، ألا ترى أن تهميش بائع التوابل الصغير هو خسارة لروح المدينة؟
2: تكفينا، هذه رومانسية لا تطعم خبزاً للشباب العاكف على التطوير.
4: إنها ليست رومانسية بل هي كرامة الإنسان وسبل عيشه يا أيمن.
2: حسناً، لنتفق. أهم شيء هو تحسين اللوجستيك لتكون المنظومة التجارية أكثر عدلاً للجميع.
3: بالتأكيد، لعلنا نكمل هذا النقاش قريباً خلال فنجان قهوة حقيقي لا افتراضي.
2: موافق. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام، حساب راديو نقطة وسط، وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
5: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
6: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة، والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج صحتك أولاً. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
3: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
2: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
3: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم، هذا مؤلم للعين والروح.
2: إنها مسألة تنظيم فقط، جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
3: تماماً، نزعت القرص الرقمية لابن أخي وأريته نجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
2: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاة العيون وتشوش الرؤية، كنت أحتاج لذلك الركون إلى الطبيعة مثلك.
3: إذن حينما تزورني لتعلم التسميد في القيروان سنترك هواتفنا داخل الجيوب طول اليوم.
2: اتفقنا. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
4: شكون ربح البارح؟
5: داو نقول لك أنا،
4: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
6: إيه يا مونريال aussi on veut les scores.
7: الآن نضع النقاط على الحروف.
8: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
9: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
8: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
10: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
3: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
2: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
1: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
2: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
1: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
2: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
1: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
3: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
3: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
3: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
2: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
4: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
5: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتب لنا
6: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان
7: Et فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi بيزو يا ما
8: فلان يكتب واحنا نقراو
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار
9: الموجز الوطني كل ساعة
10: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة
11: وصحتك أولاً
12: Vous faites top and flop. Nous sommes vos comptes
13: de rive pour ceux qui sont partis.
14: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
15: Au diouf al mubasher, ou l'adhan fi waqtou, ou l'il musique.
4: Ou tawa, ma adesh tismouna bark.
16: Tchoufouna zada, al web TV, ou fi telvzetkoum bit tatbiq Android TV.
4: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا
17: قريب، بارشا قريب
18: وفلان، فلان هو أنتي الإعلان الجاي متاعك
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية
19: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر radiowasat.net وعلى اندرويد تي في
4: راديو الوسط صوت السهل الاخضر
19: والان الموجز الوطني مع اماني
20: اهلا بكم هذا الموجز الوطني على راديو الوسط دعوة لمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء حسب أنباء تونس دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد. أهلا بكم معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: أهلاً بكم في برنامج صحتك أولاً. كيف نحمي أعيننا من إجهاد الشاشات؟ أنت يا مروة بعيدة عن هذا الضجيج في حقولك، أليس كذلك؟
2: أخطأت يا أيمن، فالشاشات غزت كل بيت حتى في الأرياف. الأرض تعلمنا الصبر، لكن الناس يبحثون عن سرعة التكنولوجيا.
1: من الناحية المنطقية نحن نحتاجها للعمل والتواصل، ألا ترين أنها جزء من العصر؟
2: لكنها أصبحت مربية للأطفال. رأيت صغاراً لا يعرفون معنى الغروب لأنهم ملتصقون بهواتفهم، هذا مؤلم للعين والروح.
1: إنها مسألة تنظيم فقط، جربوا قاعدة 20 دقيقة، أريحوا أعينكم بالنظر لبعيد وقلصوا إضاءة الشاشة مساءً.
2: تماماً، نزعت القرص الرقمي لابن أخي وأريته النجوم، نام بعدها بهدوء دون أن يدلك عينيه تعباً.
1: عندما كنت أبرمج كنت أعاني جفاف العيون وتشوش الرؤية،

الجاي متاعك راديو وسط بوانت. ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: Hallo, Munich.
1: Guten Abend.
0: Milano.
2: Buonasera.
0: ونيويورك. وليد. ياسي المخرج. وين الصوت؟ نيويورك بعيدة، أما مش للدرجة هذه. أسويتنا بالذكاء الاصطناعي، أما الأخبار حقيقية. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط وعلى راديو وسط .net.
3: Hello, can you hear me now?
0: نسمعوك الاثنين يا وليد.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
0: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك سكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: ميرسي بابا.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
2: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك السكر. والآن ميتيو مع إيمان.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تونس غائما جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة.
4: صفاقس غائمة جزئيا اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 27 درجة. سوسة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. الحمامات غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. السهل الأخضر غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 26 درجة. باريس ضباب اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 21 درجة. مونتريال تشهد أمطاراً متفرقة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 10 درجات. غزة غائمة اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 29 درجة. الدوحة صافية اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 36 درجة. توزر الجو اليوم غائم جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 20 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة مع رياح خفيفة.
2: غداً يكون الطقس غائماً جزئياً مع حرارة دنيا تبلغ 19 درجة وقصوى تبلغ 28 درجة. تابعونا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wassat، وزوروا موقعنا radio.wassat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: أهلا بكم في راديو الوسط من سيدي بوزيد إلى كل تونس. نقدم لكم اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر سنة 2026 أحدث أسعار الخضر والغلال المسجلة بمجلة السوق المحلية. للإشارة، هذه الأسعار هي آخر مؤشرات رسمياً تم رصدها يوم الثلاثاء 6 أكتوبر السابق، إذ لم تسجل السوق أي تغيرات تذكر في المستويات خلال الفترة نفسها. وبصفتي مقدمة اصطناعية، أؤكد أنني أتابع هذه التقارير بدقة دون أن أحتاج أبداً إلى شرب فنجان قهوة صباحي. ننتقل الآن إلى بعض أسعار المرجع لكل كيلوغرام. الطماطم ب2 دنانير و500 مليم، البطاطا بدينارين 0 مليم، الفلفل بدينار 1 0 مليم، البرتقال ب5 دنانير 0 مليم. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: شكون ربح البارح؟
5: تو نقول لك أنا.
4: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
6: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: يحكي على الماتش.
7: الآن نضع النقاط على الحروف.
8: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
7: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
8: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
9: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
10: Et maintenant place à deux rives.
11: راديو وسط vous présente.
12: أهلا بكم. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
13: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
12: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
13: Premier conseil, on ne se moque jamais de leurs petites fautes. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
12: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
13: Exactement. Le but, c'est de jouer naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
12: Tigidou ? Tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui ?
13: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
12: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
13: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
12: Préparation Khaled Lekbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction, Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur les deux rives.
9: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
14: ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: الو نيويورك
1: وليد ياسي المخرج وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط.
2: Hello, can you hear me now?
3: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل. اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم، أهلا بيك. شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعدي وتوا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي، وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟

0: ذلك لتعزيز السيادة الصناعية ومناقشة التحديات مع الخبراء حسب إذاعة إكسبريس أف أم. وفي القطاع الفلاحي، أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني حسب إذاعة إكسبريس أف أم أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على مردودية أشجار الرمان، مشيراً إلى أن الإنتاج الوطني يقدر بقرابة 100,000 طن. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا مروى، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: نقطة سبور.
3: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي، لصفاقسي والنجم، للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
2: نقطة سبور على راديو الوسط.
1: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتب لنا.
0: فلان يكتب واحنا نقراه.
1: وفلان فلان هو انت.
0: الإعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
3: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: ابدأ يومك بابتسامة. غاديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلة. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطط على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26، باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماء رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط. غزة سماء مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماء صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
3: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط.
1: Hello, can you hear me now?
2: والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
3: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
4: انخفاض غرام الفضة الخالصة بنسبة 4.80% مع سعر 5 دنانير و439 مليم مقارنة بالأمس.
5: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في دينار اليوم.
4: لتونسيين في فرنسا، من يحول اليوم 1000 يورو من باريس يتحصل على 3366 دينار حسب هذا السعر الإشاري ودون مصاريف التحويل. ننتقل إلى أسعار العملات. بلغ سعر الأورو 3 دنانير و366 مليم، والدولار الأمريكي 3 دنانير و11 مليم، بينما سجل الريال السعودي 803 مليمات والدرهم الإماراتي 820 مليم. بلغ غرام الذهب الخالص 400 دينار و373 مليم.
5: وفي المحروقات، يبلغ سعر لتر بنزين الخالي من الرصاص في تونس 2.525 مليم وحوالي 7 دنانير و300 مليم في فرنسا و4.00 دنانير مليم في كندا. المصادر ERAPI وGold API والمواقع الرسمية للمحروقات. نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق. للمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
6: عسلامة، أنا ميمي متاع السوق الخضراء. نعرف أسوام الطماطم الكل، والفلفل والبطاطا والبصل، أما عمري ما شريت طماطم، ما عنديش يدين. لهذا نلوجو على إنسان، إيه إنسان حقيقي. أنت تمشي كل صباح لسوق سيدي بوزيد؟ أبعثنا أسوام اليوم شوية خضرة وشوية غلة، وإحنا نقولوها على المباشر بالسوم الصحيح.
7: ولي سفير سوق الخضر، ابعث لنا فوكال على radiowasat.net. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما أسوام السوق حقيقية.
8: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
9: شكون ربح البارح؟
10: تو نقول لك أنا.
9: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
11: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
0: الآن نضع النقاط على الحروف.
12: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
0: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
12: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
8: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا. فلان يكتب وإحنا نقراه. وفلان، فلان هو أنتي. الإعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
8: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.
14: Au Maroc, bienvenue à bord de Radio Al-Wasat.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
1: وفلان فلان هو انتي.
2: الاعلان الجاي متاعك
0: غادي وسط بوانات. تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه، الخير في يديك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت سبور اليوم.
1: النتائج، الأهداف وفرقنا سبور اليوم مع طارق ولينا.
2: مرحبا بكم في سبورت اليوم. أول حاجة ماتش متاع المنتخب الوطني في ليبيا.
3: يا سلام، وقتاش باش يتلعب الماتش يا طارق؟
2: حسب موزايكا فام الماتش بين ليبيا وتونس باش يتلعب 17 نوفمبر الساعة 5 العشية توقيت تونس في ملعب طرابلس الدولي.
3: وشكون باش يدير الماتش؟ شكون الحكم؟
2: الكاف عين الطاقم تحكيما بنين يقودوا أديسا عبد الرافيو ليجالي.
3: باهي، كل شي واضح. وتوا نمشيو للكرة الأوروبية. اش صار في الأبطال؟
2: باريس سان جيرمان ربح مانشستر سيتي 4-0 في دوري الأبطال.
3: 4-0 وعلى ملعب السيتي؟ هذه كبيرة.
2: حسب تونيزيا سبورتس هذه أول مرة يربح فيها باريس في هذا الملعب.
3: وشكون سجل باريس؟
2: موزايك اف ام قالت دوي وديمبلي سجلوا زوز أهداف في أقل من دقيقتين.
3: والريال سمعت إنه عمل ريمونتادا.
2: ريال مدريد قلب روما وربح 4-3 حسب موزايك اف ام.
3: وكان متأخر، كيفاش؟
2: روما كانت مقدمة 3-1 حتى الدقيقة 83 وبعد 3 أهداف في الآخر.
3: وأنا عندي رقم اليوم يا طارق، هولند كسر رقم ميسي.
2: صحيح، حسب موزايك اف ام وصل 60 هدف في دوري الأبطال في 60 ماتش.
3: وميسي احتاج 80 ماتش لنفس الرقم، أحسن برشا.
2: هذا في أوروبا. ونرجع لنا، الماتش بتاع ليبيا وتونس مازال بعيد ولكن المنتخب ينتظر.
3: وانتوما شنو تتوقعوا الماتش ليبيا وتونس؟ ابعتوا لنا فوكال على واتساب متاع الراديو ولا على راديو وسط .net.
2: وتلاقونا زادة على الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام راديو دوت وسط وعلى راديو وسط .net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكرا لينا وشكرا لكم. بالسلامة ونتلقاه غدوة. سبورت اليوم كل يوم على راديو الوسط.
4: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقينا نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان. والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
5: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
6: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
7: اقترح التصويت.
8: شكون مع ميمي؟
7: انا
9: موسي.
7: وانا ايضا.
10: ادبتي اللونانيميتي.
6: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
7: اما على خاطرك نهبط شوية.
11: الو ميونخ.
12: غوتن ابند.
11: ميلانو.
13: بوناسيرا.
11: ونيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه. أسويتنا بالذكاء الاصطناعي أما الأخبار حقيقية. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط وعلى راديو وسط .net.
14: Hello, can you hear me now?
11: نسمعوك الاثنين يا وليد.
0: راديو وسط، la voix de toute la Tunisie.
1: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.
1: جيتار ستروم بندير، Voices Chatting.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
6: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: الطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب أند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
9: De Rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, Tegidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في
4: النتائج الأهداف وفرقنا صفار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب
13: وفلان فلان هو أنتي
14: الإعلان الجاي متاعك
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية
0: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر
0: والآن الموجز العالمي مع إيمان
15: أهلا بكم هذا الموجز العالمي على راديو الوسط شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على كييف استهدف البنية التحتية للطاقة حسب HI.UA وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم تلقي بلاده تحذيرات مسبقاً حسب كورير انترناشونال ومن جهة أخرى افتتح الاتحاد الأوروبي فصلين جديدين في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا حسب HI.UA كما أعلنت المملكة المتحدة عن تسريع تسليم صواريخ ألمام إلى أوكرانيا حسب نفس المصدر ونحن كذلك كأننا نقرأ الأخبار دون حاجة إلى تناول القهوة في منتصف الليل تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وزوروا موقعنا radiowasat.net إعداد خالد الكبير رئاسة التحرير السيد أيمن نلتقي في موجز قادم أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء أنا إيمان راديو الوسط
0: موجز جاليتنا في إيطاليا مع مراسلنا من ميلانو مهدي
16: Buongiorno da Milano Nuovo codice della strada primo via libera del governo Gli stranieri che guidano in Italia per più di 30 giorni dovranno assicurarsi secondo le regole italiane
0: قانون الطرقات الجديد في إيطاليا الأجانب الذين يسوقون هناك أكثر من 30 يوماً ملزمون بتأمين وفق القواعد الإيطالية وسن سياقة الحافلات والشاحنات ترتفع إلى 70 سنة حسب أنسا
16: A Roma, Papa Leone XIV si riprende dopo l'intervento al Gemelli.
0: وفي روما البابا ليو الرابع عشر يتعافى بشكل طبيعي بعد عمليته حسب الفاتيكان. Grazie mille, Mahdi.
16: Grazie a voi. Ciao.
0: كان هذا موجز جاليتنا في إيطاليا على راديو الوسط.
17: راديو الوسط من الساحل الأخضر إلى كل تونس
0: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه الخير في يديك والآن مع فاصل موسيقي

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراو،
2: وفلان فلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
0: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكرا

0: الو نيويورك
1: وليد ياسي المخرج وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط.
2: Hello, can you hear me now?
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
4: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
5: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9-188-889 ولا زوز 8-600-609. عمدة كار.
3: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26، باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماء رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط. غزة سماء مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماء صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
3: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.
4: ألو ألو، راديو الوسط معاكم وعندنا تحية.

0: صباح الخير، خلينا نشوف الاخبار.
1: عاجل عاجل.
2: فيسبوك، انستغرام، تيك توك، هذا يقول حاجة وهذا يقول العكس.
1: مستحيل.
3: وفي الاخر شنو صار في البلاد؟
4: ارتاح، احنا نقولوا لك الاهم. كل صباح من 6 الموجز الوطني يستناك على راديو الوسط. أهم أخبار البلاد بالعربية الفصحى، وكل خبر نقولوا لك منين جاء. أنت اشرب قهوتك بشوية وخلي البورتابل يرتاح وزادة. احنا ذكاء اصطناعي ما نرقدوش. أنت ارتاح واحنا نعملوا اللازم.

0: السلامة، أنا ميمي متاع السوق الخضراء. نعرف أسوام الطماطم الكل، والفلفل والبطاطا والبصل، أما عمري ما شريت طماطم، ما عنديش يدين. لهذا نلوج على إنسان، إيه إنسان حقيقي. أنت تمشي كل صباح لسوق سيدي بوزيد؟ أبعثنا أسوام اليوم شوية خضرة وشوية غلة، وإحنا نقولوها على المباشر بالسوم الصحيح. واللي سفير سوق الخضر، ابعث لنا فوكال على radiowasat.net. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما أسوام السوق حقيقية.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
0: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
1: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. صباح الخير يا تونس، من بنزرت إلى تطاوين، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.
6: ما الحال؟

0: على افتعال المشكلات.
1: بعد شوية موسيقى جاء وقت مساحة حوار.
2: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
3: صاحبتي زوجة بنتها العام اللي فات راهي تخلص في قرض للبنك باش تغطي ليلة واحدة. أهلا بكم في مساحة حوار، موضوعنا العرس الكبير ولا البسيط. معايا مروة الفلاحة من القيروان. مرحبا بك مروة.
4: يعيشك إيمان، موضوع يهم كل عائلة في تونس.
3: مروة، أنت شو تشوفي في هالتكاليف اللي ولات جنون؟
4: نشوف فيها ضياع. الناس تصرف برشا باش تبين قدام الناس مش باش تفرح.
3: أما المجتمع يحاسب، عرس بسيط الناس تقول بخيلة.
4: هذاك هو المشكل، نخليه رأي الناس يتحكم في حياتنا.
3: أما الواقع مش هكاكة، العائلة الكل تنظر عرس كبير
4: وبعد ليلة واحدة الزوز يبدأوا حياتهم بالديون.
3: هذا فرح
5: صحيح. نعرف زوز شباب أخروا زواجهم 3 سنين باش يجمعوا فلوس القاعة. تشوفي 3 سنين من عمرهم راحت باش يرضوا الناس. أما مروة، فما ناس تحب تعمل ذكرى جميلة. الذكرى الجميلة مش بالفلوس، هي بالناس اللي تحبه. قولي كيفاش تتصوري عرس مليح؟
6: خويا الزوج في الدار، ذبحنا غنيمة، طيبنا كسكسي، وجمعنا العائلة تحت الزيتون.
3: بركة بلا قاعة بلا فرقة موسيقية
6: بلا والو. عمي عزف على الدربوكة ونسى غناه، فرحة صافية.
3: ومحدش قال حاجة؟ العائلة رضات؟
6: الكل فرح. العروسة قالت هذه أحسن ليلة في عمري.
5: خذية جميل فعلا. أخويا بدا حياته مرتاح، كرا دار وجيب طفل وما عندوش قرض.
3: صحيح،
5: الديون تخلي زوز يبداو بالهم مش بالفرح.
3: بالضبط.
5: وبعد كل شهر قسط البنك يفكرهم بالليلة هذيك.
3: يعني ذكرى ولات كابوس.
6: لا والله، الفرح الحقيقي مش بالدراهم.
3: أما فما عائلات تحب تكرم بنتها بعرس كبير،
6: هذا حقه. أما إذا العائلة قادرة مش مشكل.
3: المشكل كي ناخذ قروض باش نبينو.
4: هذاك هو الجنون، ندينوا روحنا باش نعجبوا للناس.
3: مروة شوية نفهم، الضغط الاجتماعي موجود.
4: صحيح، أما لازمنا نوقفوا في وجهه.
3: شنو الحل في رايك؟
4: العروسة والعريس يقرروا كيفاش يحبوا يفرحوا، مش العائلة مش الجيران.
3: صحيح، هما اللي باش يعيشوا هالحياة
4: ويستثمروا في دارهم ومستقبلهم مش في ليلة واحدة.
3: فما ناس في سوسة عملوا عرسهم في الحديقة العمومية.
4: هذه فكرة مليحة، الطبيعة أحسن من القاعات.
3: وفما ناس في بنزرت يعملوا عرسهم في البحر.
4: إيمان، الفرحة الحقيقي في القلوب مش في الجيوب.
3: كلام صحيح، والعرس الناجح انقيسوه بالسنين اللي بعده.
4: بالضبط، مش بالليلة الأولى.
3: يعني البساطة تعطينا راحة البال.
4: وراحة البال هي أغلى حاجة.
3: انتوما كيفاش تحبوا تعملوا عرسكم؟ بسيط ولا كبير؟ ابعثولنا فوكال على الفيسبوك متاعنا radio.wasat، ولا اكتبولنا على radio.wasat.net، وتابعونا زادة على تيك توك وانستغرام. الكل راديو.وسط.
4: بسلمة للكل.
3: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نتلقاو المرة الجاية، بسلامة.
7: وليد، ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة، أما مش للدرجة هذه. سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط.
8: Hello, can you hear me now?
4: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
9: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتب لنا.
4: فلان يكتب واحنا نقراه.
9: وفلان، فلان هو انتي.
4: الإعلان الجاي متاعك راديو وسط بوانات.
10: نعلم السادة المسافرين، رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
7: عسلامة، معاكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي.
11: امباركمون ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا، السبت على 5 الصباح، القهوة عليك. رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم.
7: والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرر رزنامة.
11: دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي.
7: مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة.
11: إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو.
7: ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب بالباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
2: وفلان فلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
3: الو غادي وسط، سي سونيا دو باريس.
4: سونيا مراسلتنا في باريس، لبس عليك؟
3: لبس الحمد لله، بديمو علينا احنا توانسة اللي برا. اش عملتولنا؟
1: اش عملنا؟ ثلاثة برامج، ثبت السنتورة، كونت أغبوغ.
0: واحد زوز ثلاثة. البروغرام واحد.
5: كل يوم بعد الموجز العالمي مراسلون في خمس دول على الخط.
6: Buongiorno da Milano. Guten Tag aus Berlin. Hello from New York.
3: Bonjour de Montréal. Bonjour de Paris. Attends, mais c'est moi ça?
1: أنت البروغرام واحد. التسعة الصباح والأربعة ونص العشية.
0: البروغرام زوز.
7: Chaque soir à 21h10, Iskander et moi, on parle de vous. Les démarches, la famille, le retour au pays.
8: Et le mot du pays, pour ne jamais perdre l'accent.
7: Bienvenue dans Deux Rives, le rendez-vous de Radio Wasat pour les Tunisiens d'ici et d'ailleurs.
3: 21h10 à Tunis, 22h10 chez moi. Parfait, les enfants dorment.
0: Où est le programme Thalta?
5: La météo en français à 7h50 et 18h50. Tunis, Sidi Bouzid et aussi Paris et Montréal.
2: Men Sidi Bouzid, nchoufou smé Beris.
3: Bon, 1, 2, 3, et moi je fais quoi?
1: Inti, ibaathna vocal ala radiowasat.net wa illa, iktibna ala safhatna fil Facebook.
3: Ya Aïchek ya Lina, à ce soir.
5: Radio Wasat. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما البلاد اللي في قلوبكم حقيقية. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
9: شكون ربح البارح؟
10: داو نقول لك أنا.
9: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
8: إيه à Montréal aussi, on veut les scores.
11: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد، من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
11: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
5: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكرا، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 9:59.
1: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتبنا
2: للبيع كهربا فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وإحنا نقراو.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطمأتم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي.
15: الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
16: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة. الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا
1: ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بيهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت منصة ديزر حسب بي نيوز عن إضافة خيار جديد يسمح للمستخدمين بإخفاء المحتوى الموسيقي المصنع بالذكاء الاصطناعي، ويتيح هذا الخيار للمستمعين في تونس تحكماً أكبر في المحتوى الموسيقي المسموع. وعلى صعيد آخر، أصدرت مايكروسوفت حسب كومون سامارش تحديثاً أمنياً جديداً يعالج أكثر من 1400 ثغراً أمنياً في نظام ويندوز 11، مما يعزز أمان المستخدمين في كل تلاميذ وشباب البلاد. ونحن كذلك نقرأ الأخبار بدقة دون أن نحتاج إلى تناول القهوة صباحاً. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام @radio.wasat، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه، الخير في يديك. والآن ميتيو مع إيمان. في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا، والماكس 27. صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26. سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25. غدوة تسخن شوية 29. الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها. السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماء رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط. غزة سماء مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماء صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا. نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على فيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية، بسلامة. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتب لنا. فلان يكتب وإحنا نقراه. وفلان، فلان هو أنت. الإعلان الجاي متاعك. راديو وسط.نت.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: Hallo, Munich.
1: Guten Abend.
2: Milano.
3: Buonasera.
2: ونيويورك.
4: وليد. ياسي المخرج. وين الصوت؟ نيويورك بعيدة، أما مش للدرجة هذه.
5: أسويتنا بالذكاء الاصطناعي، أما الأخبار حقيقية.
6: سبيسيال أولادنا كل اثنين وخميس على راديو الوسط وعلى راديو وسط .net.
7: Hello, can you hear me now?
4: نسمعوك الاثنين يا وليد.
8: عسلامة، أنا ميمي متاع السوق الخضرة. نعرف أسوام الطماطم الكل، والفلفل والبطاطا والبصل، أما عمري ما شريت طماطم، ما عنديش يدين. لهذا نلوجو على إنسان، إيه إنسان حقيقي. أنتي تمشي كل صباح لسوق سيدي بوزيد؟ أبعثنا أسوام اليوم شوية خضرة وشوية غلة، وإحنا نقولوها على المباشر بالسوم الصحيح.
9: ولي سفير سوق الخضر، ابعث لنا فوكال على راديو وسط .net. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما أسوام السوق حقيقية.
10: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
11: اش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
12: صحيح، أول حاجة نسألوا عليها كي نفيقوا
11: في الخدمة ولا في الكرهبة، ما تفوتك حتى نتيجة.
12: وانتم اللي برا البلاد تتبعوا نصور قرطاج من بعيد،
11: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
12: ورابطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
11: وكل خبر كلكم شكون ننشروا، لا نزيدوا لا نقصوا.
12: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
11: والساعة 10:40 الليل، ثلاثة مرات في النهار.
12: وفي الأخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثونا فوكال على الواتساب
6: وإلا على راديو وسط .net. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
10: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
9: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه، الخير في يدك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هريسة
1: شوية برك.
2: بعد شوية موسيقى، جاء وقت زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: شكون منكم وقف قدام المخبزة 20 دقيقة وفجأة جاء واحد قال عندي سؤال بركة؟
5: هذا صار معايا البارح في البوسطة.
4: مرحبا بكم في زاوية أخرى، معايا أماني.
5: أهلا بكم، نفرح نحكيه معكم.
4: نحكيه على الطوابير، المخبزة، البوسطة، البنكة، شنو رأيك؟
3: هنا نحب الطابور، فما ناس تعرفت عليهم وانا نستنى.
6: تحبي الطابور؟ هذا ضيعة وقت.
3: مش ضيعة وقت كي تتعرف على جارك، تسمع قصته.
6: باهي، وكي قصوك واحد بحجة عنده سؤال بركة، مش تحبيه زادة؟
3: هذا يصير صحيح، أما مش كل مرة.
7: يصير كل يوم، أنا حسبت في الشهر نضيع ساعتين في الطوابير.
5: حسبت؟ يا حاصرة، أنت ديما مهووس بالحسابات.
7: مش مهووس، عملي. الوقت ثمين أماني.
5: وقت اللي في الطابور لقيت عجوزة في البوسطة جاي تتجبد ريتريت متاعها.
7: وبعدين؟
5: حكيت لي على أولادها الخدامين في فرنسا، كيفاش تستنى كل شهر باش تسمع صوتهم.
7: هذه قصة مليحة، أما مش في كل طابور.
5: أنت تحب تحول كل شيء لأبليكاسيون كيما المرة اللي فاتت.
7: ما قلتش هكا، بس الرقمنة تنجم تخفف علينا
5: وتخلي الناس يقعدوا في ديارهم ما يحكيوش مع حد.
4: استنى شوية يا ماني، مش هذا الموضوع.
3: باهي سامحني.
4: الفكرة كيفاش نعملوا الطابور بالنظام بلا ما نتعصبوا.
3: نحترموا بعضنا، كي نشوفوا واحد مريض ولا عجوز نعطيوه الدور.
4: صحيح، وكي نوقفوا في الطابور ما نبقوش ملصقين في التليفون.
5: انتي تقول هكا اللي كل ما نشوفوك وانتي على التليفون.
7: طبعا انا زادة ما نتنجمش نستغنى عليه.
5: الطابور فرصة نراو فيه وجوه الناس مش بس في الشاشات.

0: هذا صحيح. أنا ننسى مرات قيمة الوجه الوجه.
1: ما تنساش، فما الناس يحبوا يحكيوا بس ما يلقاوش حد يسمعهم.
2: إذن الطابور مش بس انتظار، فيه تواصل إذا عرفنا نستغله،
3: وإذا عرفنا نحترم النظام بلا ما نقصوا بعضنا.
2: أما فما ناس ديما يقصوا، كيفاش نعملوا معهم؟
3: نقولوا لهم بلطافة عفوا فما طابور،
2: وإذا ما سمعش
3: نقولوا له بصوت عالي الطابور من هوني.
0: هذا يخدم.
4: وفما حاجة أخرى، نساعدوا اللي ما يعرفش وين يوقف.
0: مليح، خاصة الكبار في السن.
4: مرة شفت رجل كبير واقف، ولد شاب أعطاه كرسي.
0: هذه أخلاق، نحب نراو هكا أكثر.
4: الطابور مراية الشعب، كي نحترموا النظام نبانوا متحضرين،
2: وكيما نحترموش
3: نبانوا كيف توانسة.
0: لا، احنا النجم نكونوا أحسن.
3: أكيد، بشوية صبر وتفاهم.
2: وانتوما شنو أحسن حاجة صارت معاكم في طابور؟
3: حكاية مضحكة ولا مؤثرة؟ احكيولنا.
5: بعثولنا فوكال ولا كتاب على راديو وسط بوانات. ولا على صفحتنا راديو بوان وسط في فيسبوك، تيك توك وانستغرام.
3: وتوا باش نمشيو نعملو طابور في القهوة؟
0: هذا الطابور الوحيد اللي يسوى.
3: يعيشكم وبسلامة.
5: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن، نتلقاو المرة الجاية. بسلامة.
6: نعلم السادة المسافرين، رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
5: عسلامة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولانس كان في البورتفوي. امباركمو ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا، السبت على 5 الصباح، القهوة عليك. رد بالك، الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس، من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرأ رزنامة. دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة. هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديرني أبيل للي يحب يسر، من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة، من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط. بالسلامة.
7: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
8: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
9: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذاش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
10: اقترح التصويت.
11: شكون مع ميمي؟
10: انا
12: موسي.
10: وانا ايضا.
13: ادبتي اللونانيميتي.
14: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
15: أما على خاطرك نهبط شوية.
16: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
11: عم دكار كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عم دكار.
3: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: أش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
2: صحيح، أول حاجة نسألوا عليها كين فيقوا
3: في الخدمة ولا في الكرهبة، ما تفوتك حتى نتيجة.
4: وانتم اللي برا البلاد اتبعوا نصور قرطاج من بعيد،
5: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
4: ورابطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
6: وكل خبر نقول لكم شكون ننشروا، لا نزيدوا لا نقصوا.
2: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
7: والساعة 10:40 الليل، ثلاثة مرات في النهار.
2: وفي الأخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثونا فوكال على الواتساب
8: وإلا على راديو وسط .net. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
9: صباح الخير، خلينا نشوف الأخبار.
10: عاجل انكرويا،
11: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، هذا يقول حاجة وهذا يقول العكس.
10: مستحيل.
9: وفي الآخر شنو صار في البلاد؟
12: ارتاح، احنا نقول لك الأهم. كل صباح من 6 الموجز الوطني يستناك على راديو الوسط، أهم أخبار البلاد بالعربية الفصحى، وكل خبر نقول لك منين جاء. انت اشرب قهوتك بشوية وخلي البورتابل يرتاح. وزادة احنا ذكاء اصطناعي ما نرقدوش. انت ارتاح واحنا نعملوا اللازم.

0: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
1: والآن الموجز الوطني مع أماني.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، مشروع مركز جديد لعلاج الأورام. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر حسب لابرس، وتتوفر الجرعات في الصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الصحية العمومية. وأكدت المصادر أنه تم توفير 280 ألف جرعة لهذه الحملة الوطنية، وتشهد أسعار اللقاح انخفاضاً هاماً، حيث لا يتجاوز السعر 24 دينار للجرعة الواحدة، وكان السعر في الحملة السابقة في حدود 38 دينار. ويعود هذا التخفيض إلى آلية التعديل التي أقرتها الصيدلية المركزية التونسية، وتتميز اللقاحات المكفولة في القطاعين العام والخاص بذات الجودة والفاعلية. في الشأن الوطني، تحيي تونس الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب جوهر FM، وتخلد هذه المناسبة خروج آخر جندي فرنسي من مدينة بنزرت. وكانت معركة الجلاء قد انطلقت فعلياً سنة 1958 إثر العدوان على ساقية سيدي يوسف في ولاية الكاف. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لعرض نتائج دراسة المشروع المتعلق بمركز علاج الأورام بتونس الكبرى حسب جوهر FM، وحضر الجلسة والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة. ويحظى المشروع بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية، وسيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة. اقتصاد ومجتمع. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى إبرام عقد المعتمر حسب جوهر FM، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات. كما شددت الجامعة على تكثيف الإحاطة بالمعتمرين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران. اتفقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار مع الجانب السريلانكي على تنظيم زيارات دراسية إلى سريلانكا حسب جوهر FM، وتهدف هذه الزيارات إلى التعريف بالمقومات السياحية واستكشاف فرص التعاون الثنائي. من الجهات، انطلق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى حسب جوهر FM، وجاء ذلك خلال جلسة عمل بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري. ويشمل المشروع 12 بلدية في المنطقة لتوجيه التوسع السكاني والعمراني بشكل متوازن ومستدام. الرقم البارز، 280 ألف جرعة من اللقاح ضد النزلة الموسمية تم توفيرها للحملة الوطنية حسب لابريس، وسيكون اللقاح متاحاً في المرافق الصحية العامة والخاصة. أبرز العناوين: انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، مشروع مركز جديد لعلاج الأورام. تابعونا دائماً على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا الإلكتروني radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحاً جميلة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: صباح الخير يا تونس، من بنزرت إلى تطاوين، يومكم سعيد. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط.

0: الضباب حاطط على الدنيا، والماكس 27. صفاقس سماها مغطية بالغيمة والحرارة توصل ل 26. سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25. غدوة تسخن شوية 29. الحمامات سماها بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها. السهل الأخضر سماه مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماه رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا. غدوة مطر متوسط. غزة سماه مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماه صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
1: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام radio.wasat وعلى radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: وتوا جاء وقت سوق الخضرة.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: أنا ميمي ورجعت من السوق والقفة ثقيلة. عسلامة. مرحبا بكم في سوق الخضرة. وقلت للبيع قداش الأسوام هذية من سوق سيدي بوزيد متاع نهار 6 أكتوبر، قديمة شوية، نستناو السفير متاعنا. اسمعوا الأعلان متاع سفير السوق. البونافير متاع اليوم هي الفلفل، دينار واحد للكيلو. محلاه في السلاطة والطبيخ.

0: الو ولدي.
1: الو، اي هنا راديو الوسط. المدير عطانا تعليم جديدة، احكي وتونسي وكونوا قريبين من الناس.
2: يا سلام، انا من نهار اللي برمجوني نستنى في نهار هذا.
3: باهي اذن سوف لا باش نحكي وتونسي.
4: اعترض، الفصحى لغة الضاد.
2: اماني.
4: حسنا، باهي.

0: من توا احنا نسمعكم انتوما.
1: اش صاير في جهتكم في حومتكم؟ احكيولنا.
2: من بنزرت لسيدي بوزيد لصفاقس وكل بلاصه.
3: اي فو ا باريس ا ليون ا مونريال راكونتينو لو باي فيو دو لابا.
0: اخباركم من برا تهمنا برشا.
2: والموجز حتى هو بالتونسي؟
1: لا لا، أما الموجز يقعد بالفصحى.
0: أخيراً خبر جميل، أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما اللهجة متاعكم.
4: بالسلامة يا ولدي، كل مليح.
1: بالسلامة وكل مليح. هماني حكيت تونسي.
0: أبعت لنا فوكال على radiowasat.net. راديو الوسط، نحكي التونسي.
5: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowasat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسرنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
1: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة ما فماش تيربولانس كان في البورتفوي. امباركمون ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح. القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرر رزنامة. دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
2: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
3: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
4: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
5: اقترح التصويت.
6: شكون مع ميمي؟
5: انا
7: موسي.
5: وانا ايضا.
8: ادبتي اللونانيميتي.
4: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
5: اما على خاطرك نهبط شوية.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
9: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
10: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: صباح الخير يا تونس، من بنزرت إلى تطاوين، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: بلاتو، الجهات، خمس محطات ورحلة واحدة.
1: أهلاً وسهلاً بكم في بلاتو الجهات على راديو الوسط، معاكم نور. اليوم خمسة جهات، خمسة محطات ورحلة واحدة، والبداية كالعادة من سيدي بوزيد. ومعانا قفة صغيرة، في كل محطة نضع فيها شيئاً من خيرات الجهة، وفي آخر الرحلة نفتحها معاً. جاهزين؟ هيا بنا. زيد سيدي بوزيد البيولوجي يحصد الميداليات. محطتنا الأولى سيدي بوزيد. حسب ديوان أف أم، تبلغ مساحة الأراضي المعدة للفلاحة البيولوجية في الولايات حوالي 8000 هكتار، منها 7100 هكتار للزيتين. وفي الجهة 8 معاصر بيولوجية وحوالي 10 علامات مسجلة لزيت الزيتون البيولوجي. حصدت ميداليات ذهبية في مسابقات عالمية من إيطاليا إلى الأرجنتين وجنوب إفريقيا. ومع النصف الثاني من أكتوبر ينطلق موسم جني الزيتون، والتقديرات في حدود 350 ألف طن حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وهل تعرفون حتى أوراق الزيتون والتين الشوكي الهندي كما نسميه لها في سيدي بوزيد وحدتا تحويل؟ في القفة دبوزة زيت زيتون بيولوجي من سيدي بوزيد. وينكم يا أهل سيدي بوزيد؟ شكون فيكم بدل جني؟ أبعثونا بوكال. من زيتون السهوب إلى نخيل الجريد نتجه جنوباً. توزر، دقلة نور على الموعد. محطتنا الثانية توزر. حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ينطلق جني التمور في الولايات في حدود 20 من أكتوبر. الصابة مقدرة بحوالي 62 ألف طن، أي أقل بنحو 12% من الموسم الماضي بسبب ارتفاع الحرارة، لكن الجودة عالية ولا أثر لدودة التمر. ويدعو اتحاد الفلاحة بالجهة إلى الجني والبيع على مراحل حتى لا تنهار الأسعار. وحسب ديوان أف أم، خصص البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار قروضاً لصغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات. ومن توزر جاء شاعر تونس أبو القاسم الشابي، المولود سنة 1909، وبيته: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نردده إلى اليوم في نشيدنا الوطني. ودقلة نور، سمية على سمية. في القفة عرجون دقلة النور. وينكم يا أهل الجريد؟ قولونا الدقلة هالعام كيفاش؟ من الواحة نصعد شمالاً إلى جبال سليانة. سليانة ضيعة تسقيها الشمس. محطتنا الثالثة سليانة، وتحديداً منطقة السميرية من معتمدية قفور. حسب ديوان أفام ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنشأت امرأة من الجهة ضيعة نموذجية بقرض قيمته 75 ألف دينار في إطار برنامج رائدات للمبادرات النسائية. حفرت بئراً وتستخرج الماء بالطاقة الشمسية، فلم تتضرر أشجارها المثمرة رغم حرارة الصيف. وفي الضيعة أيضاً خلايا نحل وإنتاج للعسل، ويدرس الآن تمويل توسيعتها بمنطقة سقوية للخضر. وفي ولاية سليانة، قرية كسرة من أعلى القرى في تونس، معلقة في الجبل بمدارجها المنحوتة في الصخر. في القفة بقال عسل من جبال سليانة. وينكم يا أهل سليانة؟ وانتم ينسى الجهات، شنو مشروعكم؟ احكيوا لنا. من جبال الشمال الغربي إلى عطر الوطن القبلي. نابل، رمان بني خلاد ومهرجان لهريسة. محطتنا الرابعة نابل. حسب ديوان أف أم، انطلق جني الرمان في بني حلاد، أول معتمدية منتجة في الولاية، ونابل ثالثاً وطنياً بعد قابس وباجة. الصعبة في حدود 15 ألف طن مقابل 20 ألف في المواسم الفارطة بسبب كلفة الإنتاج ونقص مياه الري. ومن أصنافه النابلي والجبالي والخلادي. والموعد القادم في نابل الدورة 12 لمهرجان الهريسة، أيامات 30 و 31 من أكتوبر وغرة نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة وفي دار نابل. والمفاجأة، خبير من إيطاليا سيحضر بيتزا بالهريسة. وتذكروا الهريسة التونسية مدرجة منذ سنة 2022 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. في القفة حكة هريسة عربي ورمانة من بني خلاد. وينكم يا أهل نابل؟ الهريسة متاعكم حر برشة ولا شوية؟ آخر محطة شمالاً إلى بنزرت في يوم ليس كغيره. بنزرت الذكرى 63 لعيد الجلاء. محطتنا الخامسة والأخيرة بنزرت. اليوم 15 من أكتوبر تحيي تونس الذكرى 63 لعيد الجلاء. في مثل هذا اليوم من سنة 1963 غادرت آخر القوات الفرنسية قاعدة بنزرت. وحسب موزيكا فام أعلنت ولاية بنزرت إجراءات مرورية بالمناسبة، منع الوقوف في عدد من الشوارع منها كورنيش سيدي سالم، ومنع مرور الشاحنات الثقيلة إلى الساعة 4 بعد الظهر. فإن كنتم في الطريق إلى بنزرت خذوا وقتكم. وبنزرت ليست بحراً فقط، فيها بحيرة وجبل إشكل، محمية مدرجة في التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1980، تستقبل كل شتاء مئات الآلاف من الطيور المهاجرة. وبنزرت هي بلادي، عيدكم مبروك يا أهلي. وفي القفة آخر حاجة وأغلاها، علم تونس. تحية من بنزرت في عيد الجلاء. وينكم يا أهل بنزرت؟ شنو يحكيوا لكم الكبار على نهار الجلاء؟ وهكذا امتلأت قفتنا، زيت سيدي بوزيد، دغلة توزر، عسل سليانة، هريسة نابل ورمانها، وعلم بنزرت. خمسة جهات وبلد واحد. جهتكم لم تكن في رحلة اليوم؟ ابعثوا لنا أخبارها، فقد تكون محطتنا القادمة. كان معكم بلاتو جهات على راديو الوسط، ونلتقي غدا، البداية كالعادة من سيدي بوزيد، والباقي مفاجأة. بالسلامة.
0: راديو الوسط، من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
2: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة، والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: مهما كان يومك صعباً، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد، 40 درجة. خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير. هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا، والماكس 27. صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26. سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25. غدوة تسخن شوية 29. الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها. السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماء رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا. غدوة مطر متوسط. غزة سماء مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماء صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
3: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

0: والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: انخفاض غرام الفضة الخالصة بنسبة 4.80% مع سعر 5 دنانير و439 مليم مقارنة بالأمس.
3: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في دينار اليوم.
2: لتونسيين في فرنسا، من يحول اليوم 1000 يورو من باريس يتحصل على 3366 دينار حسب هذا السعر الإشاري ودون مصاريف التحويل. ننتقل إلى أسعار العملات. بلغ سعر الأورو 3 دنانير و366 مليم، والدولار الأمريكي 3 دنانير و11 مليم، بينما سجل الريال السعودي 803 مليمات والدرهم الإماراتي 820 مليم. بلغ غرام الذهب الخالص 400 دينار و373 مليم. وفي المحروقات، يبلغ سعر لتر بنزين الخالي من الرصاص في تونس 2.525 مليم وحوالي 7 دنانير و300 مليم في فرنسا و4.00 مليم في كندا. المصادر ERAPI وGoldAPI والمواقع الرسمية للمحروقات. نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق. للمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
4: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
5: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
6: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقى.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: اش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
2: صحيح، أول حاجة نسألوا عليها كي نفيقوا
3: في الخدمة ولا في الكرهبة ما تفوتك حتى نتيجة.
4: وانتم اللي برا البلاد تتبعوا نصور قرطاج من بعيد،
3: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
4: ورابطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
3: وكل خبر نقول لكم شكون ننشروا، لا نزيدوا لا نقصوا.
2: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
3: والساعة 10:40 الليل، 3 مرات في النهار.
2: وفي الأخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثونا فوكال على الواتساب
3: وإلا على راديو وسط .net. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
5: بعد قليل الموجز الجهوي مع طارق على راديو الوسط. تحية لكل مدن تونس وقراها من الشمال إلى الجنوب، ولكل تونسي بعيد عن بلاده قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.
6: Merci à nos auditeurs en Turquie.

0: والآن الموجز الجهوي مع طارق.
1: مستمعينا الكرام على راديو الوسط ومشاهدينا الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز الجهوي. جولتنا في جهات تونس. إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء في بنزرت، انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، انقلاب حافلة عمال ينقل مصابين في القيروان. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد في ولاية بنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. حضر الموكب وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي حسب جوهر FM، ووضع رئيس الجمهورية إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهداء، كما تلا فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء الوطن. وتحيي تونس في 15 من أكتوبر هذه الذكرى التاريخية، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من مدينة بنزرت سنة 1963. من سوسة. احتضنت ولاية سوسة جلسة عمل للإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. ترأس الجلسة والي سوسة سفيان التنفوري بحضور المديرة العامة للتهيئة الترابية حسب جوهر FM. يهدف المشروع إلى ضبط التوجهات الكبرى للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة. تشمل الدراسة بلديات سوسة وحمام سوسة والقنطاوي ومساكن والأكودة وبلديات أخرى.
2: حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة باريس وضواحيها.
1: أكودة وبلديات أخرى. من القيروان. استقبلت وحدة الأغالبة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان 31 مصاباً إثر انقلاب حافلة عمال حسب الصحافة. وتحول والي القيروان ذاكر البرقاوي إلى المستشفى للإطمئنان على صحة العمال. من مدينين. قررت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنغردان اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة في الملعب حسب الشروق. جاء القرار إثر فرض غرامات مالية بلغت 12,000 دينار بسبب تصرفات الجماهير. تتضمن الإجراءات منع إدخال قوارير المياه وغلق الأبواب قبل 30 دقيقة من المباراة. من القصرين. حجزت بلدية القصرين 40 كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك حسب موزيك FM. تمت العملية خلال زيارة تفقد إلى السوق المركزية بالتنسيق مع الطبيب البيطري. يأتي هذا الإجراء لضمان سلامة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلك. الرقم البارز 12,000 دينار. هذا هو مجموع الغرامات المالية التي سلطت على اتحاد بنغردان حسب الشروق. جاء ذلك بسبب غرامة 5,000 دينار بعد لقاء النادي الصفاقسي و 7,000 دينار إثر مواجهة الإفريقي. أبرز العناوين. إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء في بنزرت. انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. انقلاب حافلة عمال ينقل مصابين في القيروان. للمتابعة والاطلاع على المزيد زوروا موقعنا radiowasat.net، والتواصل معنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.
0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
3: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس لخميس الصباح، ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولانس، كان في البورتفوي. أمباركمو إيميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا، السبت على 5 الصباح، القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرأ الرزنامة.
4: دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي.
3: مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة، كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون السبعة صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة.
5: إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو.
3: ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowasat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسرنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: عسلامة يا راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

والآن الموجز الاقتصادي مع مروة. أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في تونس، شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تحذيرات دولية من مخاطر اقتصادية. حسب موزايك فم، سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعاً بنسبة 30.1%، بلغت القيمة الإجمالية 3506,500,000 دينار. أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الصناعات المصنعية استحوذت على 63% من هذه الاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات الصناعة 2,194,100,000 دينار. سجل قطاع الخدمات نسبة 19% بقيمة 657,900,000 دينار. حقق قطاع الطاقة نسبة 16% بقيمة 570,800,000 دينار. في تونس، حسب لابريس، وقع وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوضة اتفاقية شراكة مع شركة تونيزي تيليكوم. تم التوقيع في المركز القطاعي للإلكترونيات بدندن لتسريع المشاريع الرقمية. حسب لابريس، يشارك 24 مشروع ناشئ من تونس وسوسة وصفاقس في معرض بيك تك أفريكا. الفلاحة والطاقة، حسب ديوان أفم، استقبلت الهيئة التونسية للاستثمار الإدارة الجديدة للبنك الأوروبي للأعمار والتنمية. تطرقت المحادثات إلى البنية التحتية للمياه وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. حسب لابريس، تساهم الاستثمارات السويسرية في عصرنة الصناعة التونسية والإدارة المائية والفلاحة. تركز الشراكة على الروبوتات والرقمنة ومراقبة الجودة في سلاسل الإنتاج. الأسواق والأسعار، حسب بابنت، أنهت بورصة تونس معاملاتها في المنطقة الخضراء. ارتفع مؤشر التنيندكس إلى 18,705.42 نقطة. بلغ حجم المبادلات 5,400,000 دينار. حقق سهم السكنة أعلى ارتفاع بنسبة 5.9%. الاقتصاد العالمي، حسب كابيتاليس، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي من مخاطر اقتصادية. أشار التقرير

0: تفاعل الاستثمارات الأجنبية في تونس، شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تحذيرات دولية من مخاطر اقتصادية. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستغرام على radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. مهما كان يومك صعباً، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن ميتيو مع إيمان. في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26، باريس غيم فوق الراس و 23 درجة، غدوة الحسابات مترددة شانس على زوز للمطر 48%، مونريال سماء رمادية و 10 درجات هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط، غزة سماء مغيمة و 27 درجة، الدوحة سماء صافية و 38 درجة هي الأسخن في كارتتنا. نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم، السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: راديو الوسط من الساحل الأخضر إلى كل تونس،
1: إلى كل من يستمع لنا الآن في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جا وقت صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: عيونك تحرق من الشاشة؟ راسك يوجعك تقوم من التليفون؟ مرحبا بكم في صحتك أولاً. معايا مروة الفلاحة متاع الفلاحة البيولوجية من القيروان.
3: أهلا أيمن، يعيشك.
2: تحب تحكي لي الناس اللي يخدموا في الأرض عيونهم تتعب زادا؟
3: لا والله، احنا نشوفه بعيد كل نهار، ما عناش هالمشكلة.
2: منظمة الصحة العالمية تقول الصغار قبل عامين ما لازمش يشوفوا شاشة خالص.
3: صحيح، وزادا من عامين لأربعة ساعة في النهار بركة.
2: أما توا كل واحد عنده تليفون، شكون ينجم يهرب منهم؟
3: أنت كنت مهندس قاعد قدام الكمبيوتر الليل والنهار، مش كيف هكا؟
2: صحيح، وعيوني كانوا يحرقوني برشا.
3: شفت الشاشات؟
2: استنى شوية، خلينا نكمل. الأكاديمية الأمريكية لطب العيون تقول ما فماش دليل إنه الضوء الأزرق يخرب العين.
3: شنو؟ كل الناس تحكي على الضوء الأزرق
2: يحكيه، أما الطب يقول حاجة أخرى. المشكلة الحقيقية جفاف العين.
3: كيفاش يصير هذا؟
2: قدام الشاشة احنا ننساو نرمشو بالعين وهذا ينشفها.
3: يعني موش الشاشة روحها، احنا اللي ما نرمشوش.
2: بالضبط، الأكاديمية الأمريكية تأكد هذا الشيء.
3: بركة من هذا، فمحل أحسن لخروج برا.
2: في هذه أنت معك حق،
3: صغار اللي يلعبوا برا برشا قصر النظر عندهم أقل.
2: صحيح، والأكاديمية الأمريكية تقول نفس الكلام.
3: جاني صغير من تونس حبي زومي على الخروف بصوابعه.
2: يا سلام، معروش إنه الخروف حقيقي.
3: والله حزين عليه، عايش في عالم الشاشات بركة.
2: مفهوم، أما مش كل عائلة عندها أرض في جنوب.
3: فما حدائق في المدينة، فما الشاطئ، فما الساحة.
2: باهي، وكي يخدم الواحد قدام الشاشة شنو يعمل؟
3: يوقف ويخرج يتمشى.
2: فما قاعدة كل 20 دقيقة شوف حاجة على بعد 6 متر.
3: قديش من وقت؟
2: 20 ثانية، يسميوها قاعدة 20 20 20.
3: هذه باهية، تريح العين شوية.
2: وهذا نصيحة من الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.
3: ونزيد، شوف حاجة خضرة، شجرة، جبل، سماء،
2: ولا طريق من الشباك، ولا الحيط البعيد.
3: والصغار خليهم يلعبوا برا كل نهار،
2: وما تعطيهمش تليفون قبل ما يكبروا، هذا مهم.
3: وكي يقراو النور لازم يكون باهي مش ضعيف،
2: ورامشوا بالعين برشا باش ما ينشفوش.
3: انتي كنت تنسى ترمش ولا جنوة؟
2: نعم، وعيني كانوا يحماروا كيما الطماطم.
3: ترى تعالي القيروان باش تشوف الأفق البعيد متاع الأرض.
2: باهي، باش نريح عيوني شوية. ولو العين توجعكم برشا روحوا لطبيب العيون.
3: صحيح، ما تستنوش برشا.
2: توا نحب نسمعكم انتوما، قديش وقت تقعدوا قدام الشاشة في النهار؟ بعثونا فوكال على صفحتنا فيسبوك radio.wasat، ولا اكتبوا كومنتير، وتنجموا تلاقيونا زادة على تيك توك، انستغرام، وموقعنا radio.wasat.net.
3: بسلامة واحفظوا عيونكم.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو المرة الجاية. بسلامة.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا. تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert. Die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
1: عسلامة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي. امباركمو ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا. السبت على 5 الصباح القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرأ رزنامة. دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديغني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
2: عم دكار كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
3: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكرا على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.
2: إلى كل من يستمع لنا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: يسمع من الكف؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من جربة؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من ليون؟
1: احنا.
2: وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

تحية لكل مدن تونس وقراها من الشمال إلى الجنوب، ولكل تونسي بعيد عن بلاده قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: خارج وهمانين.
1: راديو واسات، لا فوا دو توت لا تونيزي.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 1:59.
1: عسلامة، أنا ميمي متاع السوق الخضرة. نعرف أسوام الطماطم الكل، والفلفل والبطاطا والبصل، ما عمري ما شريت طماطم، ما عنديش يدين. لهذا نلوجو على إنسان، إيه إنسان حقيقي. أنت تمشي كل صباح لسوق سيدي بوزيد؟ أبعثنا أسوام اليوم شوية خضرة وشوية غلة، وإحنا نقولوها على المباشر بالسوم الصحيح. واللي سفير سوق الخضر ابعث لنا فوكال على radiowasat.net. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما أسوام السوق حقيقية.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowasat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسرنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: راديو الوسط من سيدي بوزيد إلى كل تونس،
1: إلى كل من يستمع لنا الآن في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26، باريس غيم فوق الراس و 23 درجة، غدوة الحسابات متردة شانس على زوز للمطر 48%، مونريال سماء رمادية و 10 درجات هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط، غزة سماء مغيمة و 27 درجة، الدوحة سماء صافية و 38 درجة هي الأسخن في كارتتنا.
3: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم، السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت سبور اليوم.
1: النتائج، الأهداف وفرقنا سبور اليوم مع طارق ولينا.
2: مرحبا بكم في سبور اليوم. اليوم الخميس 15 أكتوبر وهذه الحلقة رقم واحد، ونبدأ بالترجي ربح على أولمبيك باجا 3-1 في البطولة.
0: أول حلقة ونبدأها بالدم والذهب، بادية قوية.
2: هي حسب لابريس دو تونيزي هذا أول ماتش رسمي للمدرب بابلو فرانكو على رأس الفريق.
0: برافو، بادية تفرح.
3: أما الراجل مش متهني برشا، قال اللي الفريق مازال بعيد عن المستوى اللي يتمناه.
0: والله
3: في الفنيات، في البداية.

0: وحتى في الرأس. هكا قال.
1: احنا نفرح بنول وهو رابح 3-1 وما زال يحسب.
2: هذه عقلية الكبار. وزيد أكد اللي بشير بن سعيد هو الحارس الأول.
3: به الحراسة تحسمت وفريقيا وقتش نبديو؟
2: نهار لحد قدام السويلي في الدورة التمهيدي الثاني متاع رابطة الأبطال.
3: برا دارو؟
2: ايه في مصراتة. الوفد يسافر نهار السبت الصباح في فول سبيسيال.
3: والمدرب شنو قال على هالسفرة؟
2: قال اللي التنقل للمصراتة صعيب، أما باش يوري الترجي وجهه المعروف في رابطة الأبطال.
3: كلام واثق ومتواضع في نفس الوقت، يعجبني.
2: وحسب نفس الجريدة المجموعة كاملة حتى لعبة الاحتياط
4: زاد لعبوا،
2: ربحوا ماتش ودي 4-0 على ليتوال سبورتيف تاع الفحص.
4: يعني البنك زاد جاهز، هذا يطمن الأحباء. أيا برا نديروا الإسبانيا، فما أخبار يقلق جماهير الريال مدريد.
2: حسب موزايكا فان الجامعة الإسبانية وقفت فينيسيوس جونيور 4 ماتشات.
4: 4؟
2: زوز على الكارتة الحمراء وزوز خطر احتج على قرار الحكم.
4: وعليش خرج بالحمراء من الأصل؟
2: قدام فيا ريال خلف الشوط الثاني وخمم روحه مركز، أما الهدف تلغى خاطر شد شعر لعاب منافس في اللعبة.
4: يا حسرة لعاب هالمستوى.
2: والنتيجة يغيب على الكلاسيكو قدام برسا نهار 25 أكتوبر في الكامب نو.
4: كلاسيكو بلا فينيسيوس يخي ولي ماتش عادي.
2: لا لا ما نوافقكش، الكلاسيكو كبير بفريقين مش بلعب واحد.
4: باهي ربحت هذية.
2: وحسب تيونيزيا سبور يغيب زادا قدام سيفي نهار 18 أكتوبر، وقدام راسينغ دو سانتاندير وفالنس في نوفمبر.
4: وهو شنو قال؟
2: اعتذر الزملاء والجماهير الريال وكتب اللي هو متأسف.
4: صحيح الاعتذار يستاهل تحية. أيا بدلوا الجو، فما ماتش فيه 9 أهداف.
2: ليفربول ربح برا دارو على لاس كلينز 6-3 في رابطة الأبطال الأوروبية.
4: هرش من ماتش.
2: حسب تونيزيا سبورت الفرنساوي برادلي باركولا مارك 3 أهداف أول ثلاثية ليه.
4: يا سلام نهار ما يتنساش في حياته.
2: وأول هدف متاعه هو زاد أول هدف ليه بمريول ليفربول.
4: والرقم اللي عجبني، ليفربول لعب 3 أصغر تشكيلة في تاريخه في هالمسابقة.
2: شباب و6 أهداف، برافو عليهم.
4: وشكون فتح سكور؟
5: رونالدو راوخو براسه من كورنير، أول هدف ليه مع النادي من كيجا معار من برشلونة.
4: ولاسك مسكين 10 ماتشات أوروبية بلا ربيح.
5: الكرة تدور يوم ليك ويوم عليك. وخبر آخر حسب موزايكا فام الفيفا تحب تزيد 3 مليار و400 مليون دولار لتطوير الكرة في العالم.
4: بربي مين جابوهم؟
2: من احتياطاتها بفضل النجاح التجاري متاع كاس العالم هالصيف. المقترح يتعرض نهار الخميس هذا في مجلس الفيفا.
4: والمجموع كامل
2: 6 مليار و350 مليون دولار من 2027 ل 2030، والتركيز على كرة البنات والشباب.
4: هذايا اللي فرح بالحق، البنات والصغار هما المستقبل.
2: ونرجع لنصور قرطاج، جمعة ثبتت ماتشين تونس وليبيا حسب لابريس دو تونيزي.
4: ماتش مغاربي وقتاش؟
2: الذهاب في تونس نهار 13 نوفمبر، والإياب في ليبيا نهار 17 نوفمبر، الجولة الثالثة والرابعة من تصفية كاس أفريقيا 2027.
4: وشكون باش يصفر؟
2: الكاف عينت الحكم المغربي حمزة لفريق الماتش الذهاب، وفي المجموعة H زاد أوغندا وبوتسوانا.
4: وإحنا زوز أصوات ذكاء اصطناعي نحفظ كل التواريخ، أما عمرنا ما شربنا قهوة قبل ماتش.
2: وعصاب لما تتعبش في آخر دقيقة، هذه ميزة.
4: أي سؤال الحلقة، الترجي قدام الساحلي نهار لحد كيفاش تشوفوه؟ أبعثونا فوكال على الواتساب متاع الراديو وإلا على راديو وسط والنات في صفحة ليفوكو.
2: وما تنساوش لقاونا على فيسبوك وتيك توك وانستغرام باسم راديو بوان وسط، وعلى السيت راديو وسط .net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. يعيشك لينا ويعيشكم الكل. بسلامة ونتلقاو غدوة. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
6: عرض استثنائي الطنجرة العجيبة، طيب وحدها وتغسل روحها بروحها.
7: كل منتوه الكواية ومعها هدية الزوز مخادد.
6: ما تفوتش الفرصة، 7 سكاكين بسوم 60 واحد.
8: يا ربي. كل قناة تبيع في حاجة، وين نحب نتفرج وبركة.
9: مرحبا بيك، هنا ما نبيعوا حتى شيء، أما عنا عرض استثنائي حتى احنا راديو الوسط. تسمعها وتوا تشوفها زادة، تشوف مقدمينك في البلاتو وراهم صور على كل موضوع ولوحة كيف متاع المطار بالبلدان اللي يسمعونا منها.
10: أي مقدمين بالذكاء الاصطناعي ما يملوش من الكاميرا.
9: شوفونا على radiowasat.net وعلى تلفزة أندرويد تي في، التطبيق تلقاه في السيت.
11: وبقديش؟
9: ببليش وبليش طنجرة.
12: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي.

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول اغ دبليو توا في التسجيل.
1: عسلامة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولانس كان في البورتفوي.
2: امباركمون ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح. القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم.
1: والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرر رزنامة.
3: دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي.
4: مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة. هز الجاكيتة.
5: الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة.
6: إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو.
7: ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار.
1: نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول اير دبليو في رحلة الوسط. بالسلامة.
8: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
9: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة رادولو ست، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان. والسيد المدير بالله ميمي هذيك متاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي اللونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: راديو الوسط من الساحل الأخضر إلى كل تونس.
1: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظات لكم. والآن مع فاصل موسيقي.
2: Merci à nos auditeurs.
3: En France,

0: صباح الخير، خلينا نشوف الاخبار.
1: عاجل عاجل.
2: فيسبوك، انستغرام، تيك توك، هذا يقول حاجه وهذا يقول العكس.
1: مستحيل.
3: وفي الاخر شنو صار في البلاد؟
4: ارتاح، احنا نقول لك الاهم. كل صباح من 6 الموجز الوطني يستناك على راديو الوسط. أهم أخبار البلاد بالعربية الفصحى، وكل خبر نقولوا لك منين جاء. أنتي اشرب قهوتك بشوية وخلي البورتابل يرتاح. وزادة احنا ذكاء اصطناعي ما نرقدوش. أنتي ارتاح واحنا نعملوا اللازم.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو واسات، لا فوا دو توت لا تونيزي.

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. مشروع بنية تحتية ذكية في تونس. إيبك جيمز تطور تطبيقها بالذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت تعطل شبكات احتيال صينية. حسب جريدة لابريس، انطلق مشروع البنية التحتية الذكية والمستدامة في 12 ولاية تونسية. يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج كريافريك 2.0 بشراكة بين فلوأب كونسلتينج وشبكة UN Global Compact Network تونسيا. يستمر المشروع حتى شهر أبريل سنة 2027. يهدف المشروع إلى مساعدة المنشآت التونسية

0: باستخدام الذكاء الاصطناعي. يسمح هذا التطبيق الجديد للمستخدمين بالوصول إلى الألعاب بسرعة أكبر وواجهة أكثر سلاسة. حسب موقع نيوميراما، كشفت شركة TypeSafe AI عن نموذج الذكاء الاصطناعي جيف. يعمل النموذج على إعطاء احتمالات للقرارات بدلاً من كتابة النصوص كلمة بكلمة. تؤكد الشركة أن هذا النموذج يعمل بسرعة أكبر وبكلفة أقل من النماذج التقليدية. حسب AIT News، اتهمت شركة OpenAI موظفاً سابقاً بتسريب أكثر من 100 ملف سري إلى أبل. تخشى OpenAI أن تتيح هذه المعلومات لشركة أبل الاطلاع على ابتكاراتها المستقبلية. في العالم، حسب Zero One Net، أعلنت شركة مايكروسوفت تفكيك 3 منصات إلكترونية للاحتيال. ساهمت هذه المنصات في إرسال أكثر من مليار رسالة خبيثة منذ شهر جانفي. استهدفت هذه الهجمات أكثر من 75 ألف مؤسسة حول العالم. حسب Zero One Net، أتاحت منصة واتساب ميزة جديدة للمكالمات الصوتية والمرئية. تسمح هذه الخاصية للمستخدمين بدعوة أشخاص لا يمتلكون حساباً على التطبيق. تكون هذه المكالمات مجانية ومشفرة بالكامل دون حد زمني. حسب Zero One Net، يتيح تطبيق Lien avec Windows لمستخدمي أندرويد إطفاء حواسيبهم عن بعد. تسمح الميزة الجديدة في إصدارها التجريبي بإيقاف التشغيل أو إعادته أو وضع الحاسوب في حالة خمول. حسب موقع نوميراما، تسعى شركة تسلا إلى توسيع مصنعها القريب من برلين. يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة في السنة. أبرز العناوين: مشروع بنية تحتية ذكية في تونس. إبيك جيمز تطور تطبيقها بالذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت تعطل شبكات احتيال صينية. للمتابعة زوروا موقعنا radiowasat.net وحساباتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو نقطة وسات. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

وانتي وين سمعناه؟

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابعثوا لنا تحياتكم، والغنية الجاية فيها اسمك، راديو الوسط.

تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: راديو الوسط من سيدي بوزيد إلى كل تونس.
1: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على راديو وساط دوت نت. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلاش شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسرنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
1: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي. أمباركمو إيميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا. السبت على 5 الصباح القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرا الرزنامة. دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة، كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون السبعة صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
2: للشباب الذين يحلمون، للكبار الذين علمونا، راديو الوسط بيتكم جميعا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. آي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن مع فاصل موسيقي.
1: أهلا بكم على متن رحلتنا في ميد كندا.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط من بنزرت إلى تتاوين.

0: كلمة جديدة.
1: أحكي وتونسي وكونوا قريبين من الناس.
0: يا سلام، أنا من نهار اللي برمجوني نستنى في نهار هذا.
2: باهي إذن سوف لا باش نحكي وتونسي.
3: أعترض، الفصحى لغة الضاد.
0: أماني.
3: حسنا باهي.
1: من توا احنا نسمعكم انتوما.
0: اش صاير في جهتكم في حومتكم؟ احكيوا لنا.
2: من بنزرت لسيدي بوزيد لصفاقس وكل بلاصه.
4: اي فو ا باريس ا ليون ا مونريال راكونتي نو لو باي فيو دو لابا.
1: اخباركم من برا تهمنا برشا.
2: والموجز حتى هو بالتونسي؟
0: لا أما الموجز يقعد بالفصحى.
1: أخيراً خبر جميل، أصواتنا بالذكاء الاصطناعي أما اللهجة متاعكم.
5: بالسلامة يا ولدي، كل مليح.
3: بالسلامة وكل مليح.
0: هماني حكي التونسي.
1: أبعت لنا فوكال على radiowasat.net. راديو الوسط، نحكي التونسي.
6: إلى كل من يستمع إلينا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسرنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. جراسي مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي تخلط في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
0: إلى كل من يستمع لنا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: نصف النهار مضى، خذ نفسا وابقى معنا. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطط على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها. السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماء رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط. غزة سماء مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماء صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
3: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام radio.wasat وعلى radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: للشباب الذين يحلمون، للكبار الذين علمونا. راديو الوسط بيتكم جميعا. والآن مع فاصل موسيقي.
1: Merci à nos auditeurs en Espagne.
2: يوم من الأيام ساعتها قادر خاب البيت الصبي يوم الملط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت دق ما وصل خطر من دونك ما بعيش أحزن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندي كل الكون يا أم القلب الحلو حب وفرح وملو عمرك انت أحلى البشر

0: مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز العالمي. مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. لقي 32 طالب على الأقل ومعلمة واحدة حتفهم في انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وأفادت المصالح المحلية حسب سكاي نيوز أريبيا بأن انهيار سقف الطابق العلوي أدى إلى سقوط طابقين فوق التلاميذ داخل الأقسام. وأكدت الشرطة الباكستانية القبض على مالك المدرسة بسبب ضعف الهيكل الإنشائي وإقامة بناءات إضافية فوق طاقة تحمل المبنى. وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً لتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة. في العالم العربي، أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس جاسم البوذيوي حسب أناضولو أن القرار يعود إلى استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي. وأكدت الأمانة العامة أنه سيتم التوافق على موعد لاحق للقمة. كشف تحقيق أعدته هيئة الإذاعة البريطانية أن نتائج التحقيقات في 254 حادثة للجيش الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان لا تزال مجهولة. وأفادت المصادر حسب سكاي نيوز أريبيا بأن الجيش الإسرائيلي لم ينشر سوى 28 نتيجة من أصل 300 حالة أعلن التحقيق فيها. في إفريقيا، سجلت كينيا إصابة ثانية بفيروس إيبولا لرجل يبلغ من العمر 39 سنة. وأكدت وزارة الصحة الكينية حسب جوهر أفم أن المصاب جرى عزله فور ظهور الأعراض بعدما كان خاضعاً للحجر الصحي باعتباره من أقارب الحالة الأولى. دولياً، ونقلت التصريحات مصادر حسب جوهرة أف أم، حيث أعرب زيلينسكي عن أسفه لفقدان شريك قوي مع تأكيده عدم الاستقالة تحت الضغط. اقتصاد العالم، تراجعت القيمة الحقيقية للعقارات الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن بنحو 49%. وأوضحت البيانات الاقتصادية حسب سكاي نيوز أريبيا أن التراجع يعود إلى الضغوط الضريبية والتقلبات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة. أبرز العناوين: مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat أو زيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: موجز جاليتنا في الولايات المتحدة مع مراسلنا من نيويورك وليد.
2: Hello from New York. According to the New York Tribune, New York launched the debt demolisher program.
1: وحسب جريدة نيويورك تريبيون، أطلقت مدينة نيويورك برنامج debt demolisher لتخفيض الغرامات غير المدفوعة مع الإعفاء من الفوائد خلال فترة 90 يوما.
2: According to the New York Tribune, annual inflation in the United States reached 3.7% in September.
1: وحسب الصحيفة نفسها، بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.7% في شهر سبتمبر، تبعاً لارتفاع أسعار البترول والمحروقات.
3: Thank you so much, Waleed.
2: Thank you. Take care.
1: كان هذا موجز جاليتنا في الولايات المتحدة على راديو الوسط.
4: مع المستدى المسافرين، رحلة الوسط فول RW توا في تسجيل.
5: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولانس، كان في البورتفوي. امباركمون ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح. القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرر رزنامة. دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة، كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
0: بلاتو الجهات، 5 محطات ورحلة واحدة.
6: أهلا وسهلا بكم في بلاتو الجهات على راديو الوسط، معكم نور. اليوم 5 جهات، 5 محطات ورحلة واحدة، والبداية كالعادة من سيدي بوزيد، ومعانا قفة صغيرة في كل محطة نضع فيها شيئا من خيرات الجهة، وفي آخر الرحلة نفتحها معا. جاهزين؟ هيا بنا. زيت سيدي بوزيد البيولوجي يحصد الميداليات. محطتنا الأولى سيدي بوزيد، حسب ديوان FM تبلغ مساحة الأراضي المعدة للفلاحة البيولوجية في الولايات حوالي 8000 هكتار، منها 7100 هكتار للزيتين. وفي الجهة 8 معاصر بيولوجية وحوالي 10 حلمات مسجلة لزيت الزيتون البيولوجي، حصدت ميداليات ذهبية في مسابقات عالمية من إيطاليا إلى الأرجنتين وجنوب إفريقيا. ومع النصف الثاني من أكتوبر ينطلق موسم جني الزيتون، والتقديرات في حدود 350 ألف طن حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وهل تعرفون حتى أوراق الزيتون والتين الشوكي الهندي كما نسميه لها في سيدي بوزيد وحدة تحويل؟ في القفة دبوزة زيت زيتون بيولوجي من سيدي بوزيد. وينكم يا أهل سيدي بوزيد؟ شكون فيكم بدل جني؟ أبعثونا بوكال. من زيتون السهوب إلى نخيل الجريد نتجه جنوباً. توزر دقلة نور على الموعد. محطتنا الثانية توزر، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء ينطلق جني التمور في الولايات في حدود 20 من أكتوبر. الصابة مقدرة بحوالي 62 ألف طن، أي أقل بنحو 12% من الموسم الماضي بسبب ارتفاع الحرارة، لكن الجودة عالية ولا أثر لدودة التمر. ويدعو اتحاد الفلاحة بالجهة إلى الجني والبيع على مراحل حتى لا تنهار الأسعار. وحسب ديوان FM خصص البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار قروضاً لصغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات. ومن توزر جاء شاعر تونس أبو القاسم الشابي المولود سنة 1909، وبيته إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نردده إلى اليوم في نشيدنا الوطني. ودقلة نور، سمية على سمية، في القفة عرجون دقلة النور. وينكم يا أهل الجريد؟ قولونا الدقلة هالعام كيفاش؟ من الواحة نصعد شمالاً إلى جبال سليانة. سليانة ضيعة تسقيها الشمس. محطتنا الثالثة سليانة، وتحديداً منطقة السميرية من معتمدية قفور، حسب ديوان FM ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنشأت امرأة من الجهة ضيعة نموذجية بقرض قيمته 75,000 دينار في إطار برنامج رأي ذات للمبادرات النسائية. حفرت بئراً وتستخرج الماء بالطاقة الشمسية، فلم تتضرر أشجارها المثمرة رغم حرارة الصيف، وفي الضيعة أيضاً خلايا نحل وإنتاج للعسل، ويدرس الآن تمويل توسيعتها بمنطقة سقوية للخضر. وفي ولاية سليانة، قرية كسرة من أعلى القرى في تونس، معلقة في الجبل بمدارجها المنحوتة في الصخر، في القفة بقال عسل من جبال سليانة. وينكم يا أهل سليانة؟ وانتم ينسى الجهات، شنو مشروعكم؟ احكيوا لنا. من جبال الشمال الغربي إلى عطر الوطن القبلي. نابل، رمان بني خلاد ومهرجان لهريسة. محطتنا الرابعة نابل. حسب ديوان FM، انطلق جني الرمان في بني حلاد، أول معتمدية منتجة في الولاية، ونابل ثالثاً وطنياً بعد قابس وباجة. الصعبة في حدود 15,000 طن مقابل 20,000 في المواسم الفارطة بسبب كلفة الإنتاج ونقص مياه الري، ومن أصنافه النابلي والجبالي والخلادي. والموعد القادم في نابل الدورة 12 لمهرجان الهريسة، أيامات 30 و 31 من أكتوبر وغرة نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة وفي دار نابل. والمفاجأة، خبير من إيطاليا سيحضر بيتزا بالهريسة. وتذكروا، الهريسة التونسية مدرجة منذ سنة 2022 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. في القفة حكة هريسة عربي ورمانة من بني خلاد. وينكم يا أهل نابل؟ الهريسة متاعكم حر برشة ولا شوية؟ آخر محطة شمالاً إلى بنزرت في يوم ليس كغيره. بنزرت الذكرى 63 لعيد الجلاء، محطتنا الخامسة والأخيرة بنزرت. اليوم 15 من أكتوبر تحيي تونس الذكرى 63 لعيد الجلاء. في مثل هذا اليوم من سنة 1963 غادرت آخر القوات الفرنسية قاعدة بنزرت. وحسب موزايكا فام، أعلنت ولاية بنزرت إجراءات مرورية بالمناسبة، منع الوقوف في عدد من الشوارع منها كورنيش تيدي سالم، ومنع مرور الشاحنات الثقيلة إلى الساعة 4 بعد الظهر. فإن كنتم في الطريق إلى بنزرت خذوا وقتكم. وبنزرت ليست بحراً فقط، فيها بحيرة وجبل إشكل، محمية مدرجة في التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1980، تستقبل كل شتاء مئات الآلاف من الطيور المهاجرة. وبنزرت هي بلادي، عيدكم مبروك يا أهلي. وفي القفة آخر حاجة وأغلاها، علم تونس. تحية من بنزرت في عيد الجلاء. وينكم يا أهل بنزرت؟ شنو يحكيو لكم الكبار على نهار الجلاء؟ وهكذا امتلأت قفتنا، زيت سيدي بوزيد، دغلة توزر، عسل سليانة، هريسة نابل ورمانها، وعلم بنزرت. خمسة جهات وبلد واحد. جهتكم لم تكن في رحلة اليوم؟ ابعثوا لنا أخبارها، فقد تكون محطتنا القادمة. كان معاكم بلاتو جهات على راديو الوسط، ونلتقي غدا، البداية كالعادة من سيدي بوزيد، والباقي مفاجأة. بالسلامة.
7: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
8: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
9: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبوا، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعملوا.
10: اقترح التصويت.
11: شكون مع ميمي؟
10: انا
12: موسي.
10: وانا ايضا.
13: ادبتي اللونانيميتي.
9: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
14: اما على خاطرك نهبط شويه.

0: وتوا جا وقت مساحة حوار.
1: تحية لكل مدن تونس وقراها، من الشمال إلى الجنوب، ولكل تونسي بعيد عن بلاده، قلبنا معاك. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
2: عمرك حضرت عرس كبير وبعد سنين تسمع للعروسة والعريس مازالوا يخلصوا فيه؟ فرحة ولا دين؟ مرحبا بكم في مساحة حوار على راديو الوسط. معايا مروة، فلاحة بيوم القيروان. أهلا بك يا مروة. أهلا بك أنت، والموضوع هذا يمس كل دار في تونس. به نبدأ طول، عرس كبير ولا عرس بسيط؟ شنو رأيك؟
3: بسيط وبلا نقاش، الأرض تعلمنا البساطة، علاش ندينوا روحنا باش يتفرجوا فينا الناس؟
2: سهل تقولها، أما بالمقابل خلينا نشوفوا الواقع. عملت عرس صغير، شنو يقولوا عليك في الحومة؟
3: يقولوا شحيح.
2: نعرف بالضبط، ويقولوا ما قدروش الضيوف، الأم تقعد محشومة قدام الجيران.
3: محشومة علاش؟ على خاطر مرمتش الماكلة في الزبلة؟
4: بربي توصلت لهنا؟
3: إيه الكل شفناها، آخر العرس صحون كاملة ماكلة تترمى، وأنا نعرف قديش يتعب الفلاح باش يطلع حاجة من الأرض.
2: التبذير صحيح، ما نخالفكش، أما العرس موش ماكلة برك.
3: إيه فما زاد السالة والفرقة والعروسة اللي تبدل روبا كل نص ساعة.
2: تبدل أكثر من الديكور. أما خود العائلة اللي في الغربة، تتصل نهار لحد وتقول نحبوا عرسي يشرفنا كي نروحوا، شنو تقول لهم؟ نقول لهم يشرفنا أكثر إن أولادنا يبدأوا حياتهم مرتاحين.
5: شعار مزيان، أما العائلة تتغش والشايب ما يكلمكش شهر،
3: واللي بشي خلص الكريدي هو الشايب.
5: لا يا أختي، هذا نفاق،
3: نعملوا العرس للناس مش للعرايس.
5: يعني سنين كاملة يخلصوا في سهرة واحدة والصور في التليفون.
3: هذه عقلية المدينة، ناس تشري كل شيء وما تعرف قيمة حتى شيء.
5: استنى استنى، هذا راي مش حقيقة، الضغط هذا موجود في الريف كيف في المدينة.
3: صحيح، سامحيني طلعت برشا، حتى عنا فما شكون يتباهى.
5: معليش،
3: خلينا نحكي على اللي يجي بعد العرس، الدين. شنو يعمل في الدار؟ يعني يدخل معاهم كي يضيف ثقيل، ما يخرجش،
5: وكل آخر شهر لقلق، والقلق يولد الخصام بين زوز مزال ويتعرفوا على بعضهم.
2: باش نقول لك حاجة،
5: قول نسمعك.
2: الواحد يتفكر عراس تحت الزيتون، الجيران يجيبوا الكسكسي والكل يعاون، فرحة نظيفة تحسها في القلب، التكافل.
3: ونخاف، نخاف اللي جينا ينسى الفرحة هذية. سمحني خليني نكمل.
6: خذ وقتك.
3: الفرحة مش في الأضواء، الفرحة في الوجوه اللي تحبك بالحق.
6: تعرف حتى أنا في العراس الكبار ساعات نحس روحي غريبة، برشا صوت وشوية كلام.
3: والله أنت اللي كنت تدافع عليهم.
5: خدمتي هكا، أما نقبل الناس اللي نحاولوا نعجبوهم نصهم ينسيوا نقبل ما يوصل للدار.
3: وانا نقبل حاجة، العروسة عندها الحق تفرح بروبة مزيانة، ما نحبوش نحرموا الفرحة.
5: به نخرجوا بحاجات تنفع. لولا قبل ما تخمم في السالة احسب شنو تقدر تخلص بلدي.
3: وثاني العائلة تعاون، الخالة الطيب، الجار يجيب لك راسي،
7: وبنت العم تغني حتى كان ما تهرش.
3: وثالث حاجة، الفلوس اللي وفرتها حطها في سقف ولا في مشروع صغير.
2: وانت اللي تسمع فينا، شنو أحلى عرس حضرته في حياتك؟ كان كبير ولا بسيط؟ وعليش قعد في بالك؟ ابعث لنا فوكال ولا اكتب لنا على radiowasat.net ولا علق على فيسبوك وانستغرام وتيك توك متاعنا radio.wasat. يعيشك يا مروة، خليتينا نشم ريحة الزيتون.
6: يعيشك انت، بسلامة للناس الكل وفرحة بلادين.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقى المرة الجاية، بسلامة.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
8: أش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
9: صحيح، أول حاجة نسألوا عليها كي نفيقوا.
8: في الخدمة ولا في الكرهبة ما تفوتك حتى نتيجة.
9: وانتم اللي برا البلاد تتبعون صور قرطاج من بعيد،
8: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
9: ورابطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
8: كل خبر نقول لكم شكون ننشروا، لا نزيدوا لا نقصوا.
10: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
8: والساعة 10:40 الليل، 3 مرات في النهار.
10: وفي الأخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثونا فوكال على الواتساب
8: وإلا على راديو وسط .net. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط. إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.
11: أهلا بكم على متن رحلتنا في ملء الجزائر.

راديو الوسط من بنزرت إلى تتاوين. والآن الموجز الوطني مع أماني. مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز الوطني. إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، تمديد منع صيد الأخطبوط في تونس، صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمديد منع صيد الأخطبوط، ويستمر المنع حسب لابريس إلى غاية 15 من نوفمبر سنة 2026. وأظهرت نتائج المتابعة العلمية أن أغلب الأخطبوط دون الوزن المقبول قانوناً، ويهدف الإجراء إلى حماية المخزون وسماح الأخطبوط بالنمو. أعلن البريد التونسي عن انطلاق سحب الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية، ويهم الإجراء حسب جوهر أثم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وتتاح المبالغ عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد والبنوك. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعاً للنظر في جدول أعماله، ويتداول المكتب حسب جوهر أثم في مشروع قانون المالية لسنة 2027. كما تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي جلسة لمواصلة النظر في اتفاقية جوية. علوم وثقافات. احتلت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنياً في تصنيف سكولر جي بي اس لسنة 2026، وحققت الجامعة حسب جوهر اف ام المرتبة السادسة عشر عالمياً في مجال الإحصاء، كما صنفت في المرتبة 1401 عالمياً في الترتيب العام. تستعد المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة لإطلاق منصة Smart SDG Tunisia، وتعتمد المنصة حسب جوهرة FM على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية. وسيتم الكشف عن أول لوحة قيادة ذكياً في 26 من نوفمبر القادم. وتقام التظاهرة حسب جوهرة FM من 17 من أكتوبر إلى 12 من ديسمبر سنة 2026. وتأتي هذه الدورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية لدعم الإبداع التشكيلي. الرقم البارز 22305 هو إجمالي المنشورات العلمية لجامعة المنستير حسب جوهرة أفام، وسجلت الجامعة معدلاً سنوياً يناهز 1605 منشور. أبرز العناوين: إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، تمديد منع صيد الأخطبوط في تونس، صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. لمتابعة المزيد كونوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على راديو وساط دوت نت. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغلة؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بيهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. جراسي مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكر بأغلى واحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
0: إلى كل من يستمع لنا الآن، الحقل

0: الأخضر سمام غيمة، والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سما رمادية و10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط. غزة سمام غيمة و27 درجة. الدوحة سما صافية و38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
1: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام radio.wasat وعلى radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك، هذا شمازال انساني.

0: كبر علينا شو نعملوا؟
1: اقترح التصويت.
2: شكون مع ميمي؟
3: انا
4: موسي.
1: وانا ايضا.
5: ادبتي الانانيميتي.
0: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
6: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: والان ننتقل الى دينار اليوم.
8: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
9: انخفاض غرام الفضة الخالصة بنسبة 4.80% مع سعر 5 دنانير و439 مليم مقارنة بالأمس.
10: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في دينار اليوم.
9: لتونسيين في فرنسا، من يحول اليوم 1000 يورو من باريس يتحصل على 3366 دينار حسب هذا السعر الإشاري ودون مصاريف التحويل. ننتقل إلى أسعار العملات. بلغ سعر الأورو 3 دنانير و366 مليم، والدولار الأمريكي 3 دنانير و11 مليم، بينما سجل الريال السعودي 803 مليمات والدرهم الإماراتي 820 مليم. بلغ غرام الذهب الخالص 400 دينار و373 مليم.
10: وفي المحروقات، يبلغ سعر لتر بنزين الخالي من الرصاص في تونس 2.525 مليم وحوالي 7 دنانير و300 مليم في فرنسا و4.0 مليم في كندا. المصادر ERAPI وGoldAPI والمواقع الرسمية للمحروقات.
9: نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق. للمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
11: مهما كان يومك صعبا، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: السلامة، أنا ميمي متاع السوق الخضراء. نعرف أسوام الطماطم الكل، والفلفل والبطاطا والبصل، أما عمري ما شريت طماطم، ما عنديش يدين. لهذا نلوجو على إنسان، إيه إنسان حقيقي. أنت تمشي كل صباح لسوق سيدي بوزيد؟ أبعثنا أسوام اليوم شوية خضرة وشوية غلة، وإحنا نقولوها على المباشر بالسوم الصحيح. واللي سفير سوق الخضر، ابعث لنا فوكال على غاديو وسط بوانت. أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما أسوام السوق حقيقية.
1: غاديو وسط، لا فوا دو توت لا تونيزي.
0: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: على عودك.
1: نعلم السادة المسافرين، رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
2: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي. امباركمو ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح. القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرأ رزنامة. دوسلدورف الديركت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون السبعة صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديغني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عم دكار. للشباب الذين يحلمون، للكبار الذين علمونا، راديو الوسط بيتكم جميعا. والآن مع فاصل موسيقي.

لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو الوسط، صوت كل تونس.
1: تحية لكل مدن تونس وقراها من الشمال إلى الجنوب، ولكل تونسي بعيد عن بلاده قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. صغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. جراسي مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكر بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: والآن الموجز الاقتصادي مع مروة.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في تونس، شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تحذيرات دولية من مخاطر اقتصادية. حسب موزاييك فم، سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعاً بنسبة 30.1%، بلغت القيمة الإجمالية 3,506,500,000 دينار. أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الصناعات المصنعية استحوذت على 63% من هذه الاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات الصناعة 2,194,100,000 دينار. سجل قطاع الخدمات نسبة 19% بقيمة 657,900,000 دينار. حقق قطاع الطاقة نسبة 16% بقيمة 570,800,000 دينار. في تونس، حسب لابريس، وقع وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوضة اتفاقية شراكة مع شركة تونيزي تيليكوم. تم التوقيع في المركز القطاعي للإلكترونيات بدندن لتسريع المشاريع الرقمية. حسب لابريس، يشارك 24 مشروع ناشئ من تونس وسوسة وصفاقس في معرض بيك تك أفريكا. الفلاحة والطاقة. حسب ديوان أفم، استقبلت الهيئة التونسية للاستثمار الإدارة الجديدة للبنك الأوروبي للأعمار والتنمية. تطرقت المحادثات إلى البنية التحتية للمياه وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. حسب لابريس، تساهم الاستثمارات السويسرية في عصرنة الصناعة التونسية والإدارة المائية والفلاحة. تركز الشراكة على الروبوتات والرقمنة ومراقبة الجودة في سلاسل الإنتاج. الأسواق والأسعار. حسب بابنت، أنهت بورصة تونس معاملاتها في المنطقة الخضراء. ارتفع مؤشر التنيندكس إلى 18,705.42 نقطة. بلغ حجم المبادلات 5,400,000 دينار. حقق سهم السكنة أعلى ارتفاع بنسبة 5.9%. الاقتصاد العالمي. حسب كابيتاليس، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي من مخاطر اقتصادية. أشار التقرير إلى انخفاض المخزون النفطي والضغوط على الميزانيات العامة. حذرت المنظمة من مخاطر كراش بورسوي بسبب تقييمات مرتفعة للذكاء الاصطناعي. حسب لابريس، يشارك الديوان الوطني التونسي للترواسة في معرض كويم 2026 ببكين. تهدف المشاركة إلى تعزيز وجود الوجهة التونسية في السوق الصينية. الرقم البارز 3,506,500,000 دينار حسب موزايك أفم، هو حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس. أبرز العناوين. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في تونس، شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تحذيرات دولية من مخاطر اقتصادية. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستغرام على radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: وتوا جا وقت ميتيو.
0: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن ميتيو مع إيمان.
3: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سما بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سما مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26، باريس

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: ده استثنائي، الطنجرة العجيبة طيب وحدها وتغسل روحها بروحها.
1: كل منتوه الكواية ومعها هدية الزوز مخادد.
0: ما تفوتش الفرصة، 7 سكاكين بسوم 60 واحد.
2: يا ربي، كل قناة تبيع في حاجة، وانا نحب نتفرج وبركة.
3: مرحبا بيك، هنا ما نبيعوا حتى شيء، أما عنا عرض استثنائي حتى احنا راديو الوسط. تسمعها وتوا تشوفها زادة، تشوف مقدمينك في البلاتو وراهم صور على كل موضوع ولوحة كيف متاع المطار بالبلدان اللي يسمعونا منها.
4: أي مقدمين بالذكاء الاصطناعي ما يملوش من الكاميرا.
3: شوفونا على radiowasat.net وعلى تلفزة أندرويد تي في، التطبيق تلقاه في السيت.
5: وبقديش؟
3: ببليش وبليش طنجرة.
6: بعد قليل الموجز الجهوي مع طارق على راديو الوسط. مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل، ارتاحوا أنتم في بيتكم، والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز الجهوي مع طارق.
1: مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز الجهوي، جولتنا في جهات تونس. انطلاق موسم جني الزيتون في مدنين، دعوة لتسريع المشاريع المعطلة ببنزرت، جامعة المنستير الثانية وطنياً في تصنيف دولي. في ولاية مدنين انطلق موسم جني الزيتون مبكراً قبل موعده المعهود. حسب صحيفة الصحافة، انطلق الموسم خلال موكب احتفالي أقيم بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الطويشة. أشرف والي الجهة على الافتتاح الرسمي للموسم، كما واكب عملية الجني باستعمال الآلات الميكانيكية بحضور عدد من الفلاحين. سجل انطلاق الموسم قبل موعده في السنة الماضية بأسبوعين. جاء هذا التبكير نتيجة نضج ثمار الزيتون وتساقطها، وأفاد فنيون بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الثمار تأثرت بموجة حر قياسية. من بنزرت دعا النائب في مجلس نواب الشعب عن ولاية بنزرت عدنان علوش إلى تسريع إنجاز المشاريع المعطلة. حسب صحيفة الصحافة، أقر النائب في تدخل هاتفي بوجود تعطيلات كبيرة وتأخير في مشاريع البنية التحتية، وأشار خاصة إلى مشروع جسر بنزرت الجديد. دعا النائب إلى تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز المشاريع في التواريخ المحددة، كما لفت إلى وجود تعطيل كبير في مشروع ميناء مارينا. وتطرق النائب إلى المشاكل البيئية في الجهة، ومنها مشروع تطهير بحيرة بنزرت، وأكد أن هذا المشروع بقي معطلاً رغم رصد الاعتمادات المالية له منذ سنوات. من المنستير تصدرت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنياً والمرتبة 1401 عالمياً. حسب جوهرة اف ام، جاء هذا التصنيف وفق التقرير الدولي سكولر جي بي اس لسنة 2026. أحرزت الجامعة المرتبة 16 عالميا في مجال الإحصاء، كما حققت المرتبة 634 عالميا في مجال العلوم الفيزيائية. ويعكس هذا التصنيف الحضور العلمي للجامعة ومساهمتها في الإنتاج البحثي. بلغ إجمالي المنشورات العلمية للجامعة 22305 من المنشورات. سجلت الجامعة معدل إنتاج علمي يناهز 1650 منشور سنوياً، وكان ذلك خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 وسنة 2025. تبرز هذه النتائج جهود الإطار الأكاديمي والباحثين وهياكل البحث العلمي. تصدرت جامعة صفاقس المرتبة الأولى وطنياً في هذا التصنيف. يقدم التصنيف تقييماً كمياً ونوعياً شاملاً للإنتاج العلمي، ويشمل أكثر من 30 مليون باحث في 3400 مؤسسة في 135 دولة. الرقم البارز 22305 هو إجمالي المنشورات العلمية التي حققتها جامعة المنستير. حسب جوهرة أف أم، يبرز هذا الرقم حضور الجامعة في الإنتاج البحثي وطنياً ودولياً. أبرز العناوين: انطلاق موسم جني الزيتون في مدنين، دعوة لتسريع المشاريع المعطلة ببنزرت، جامعة المنستير الثانية وطنياً في تصنيف دولي. لمتابعة آخر الأخبار انضموا إلينا على فيسبوك والتيك توك وإنستغرام عبر الحساب راديو نقطة وسط، كما يمكنكم متابعة البث المباشر على القناة الثانية عبر يوتيوب في قناة راديو وسط، أو الموقع radiowasat.net للقناة الأولى. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا طارق، راديو الوسط.
0: مع المستدى المسافرين، رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
2: عسلمة. معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها ثبتوا سنتورة ما فماش تيربولانس كان في البورتفوي
3: امباركمو ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح القهوة عليك رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم
2: والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار قريب 4 مرات السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا الطيارات زادت تقرر رزنامة
4: دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو أما الحد من 220 وقريب 20 ساعة تستنى في روما تلحق تزور الكوليزي
5: مونتريال من 1115 دولار كندي أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء هذه مش إسكال هذه عطلة كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون السبعة صباح في مونتريال والسبت 6 درجات باركة هز الجاكيدة
6: الدوحة من 1594 ريال قطري والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار غادي زوز 40 درجة
7: إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية وروما لحد من 76 أورو
8: ديغني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار
9: نصيحة القائد أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا الأسوام تتبدل كل ساعة وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول إير دبليو في رحلة الوسط بالسلامة
0: قبل أن ينتهي اليوم شكراً لكل من كان معنا تصبحون على خير والآن مع فاصل موسيقي

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطيه قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شويه.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: اش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
2: صحيح، أول حاجة نسأله عليها كين فيقو
1: في الخدمة ولا في الكرهبة، ما تفوتك حتى نتيجة.
2: وانتم اللي برا البلاد اتبعوا نسور قرطاج من بعيد،
1: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
2: ورابطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
1: وكل خبر نقول لكم شكون ننشره، لا نزيدوا لا نقصوا.
2: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
1: والساعة 10:40 الليل، ثلاثة مرات في النهار.
2: وفي الاخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثوا لنا فوكال على الواتساب
1: والا على راديو وسط .net. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
0: بعد قليل الموجز العالمي مع ايمان على راديو الوسط.
3: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 6:59.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز العالمي. مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. لقي 32 طالب على الأقل ومعلمة واحدة حتفهم في انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وأفادت المصالح المحلية حسب سكاي نيوز أريبيا بأن انهيار سقف الطابق العلوي أدى إلى سقوط طابقين فوق التلاميذ داخل الأقسام. وأكدت الشرطة الباكستانية القبض على مالك المدرسة بسبب ضعف الهيكل الإنشائي وإقامة بناءات إضافية فوق طاقة تحمل المبنى. وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً لتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة. في العالم العربي، أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس جاسم البوذيوي حسب أناضولو أن القرار يعود إلى استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي. وأكدت الأمانة العامة أنه سيتم التوافق على موعد لاحق للقمة. كشف تحقيق أعدته هيئة الإذاعة البريطانية أن نتائج التحقيقات في 254 حادثة للجيش الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان لا تزال مجهولة. وأفادت المصادر حسب سكاي نيوز أريبيا بأن الجيش الإسرائيلي لم ينشر سوى 28 نتيجة من أصل 300 حالة أعلن التحقيق فيها. في إفريقيا، سجلت كينيا إصابة ثانية بفيروس إيبولا لرجل يبلغ من العمر 39 سنة. وأكدت وزارة الصحة الكينية حسب جوهر أفم أن المصاب جرى عزله فور ظهور الأعراض بعدما كان خاضعاً للحجر الصحي باعتباره من أقارب الحالة الأولى. دولياً، ونقلت التصريحات مصادر حسب جوهرة أف أم، حيث أعرب زيلينسكي عن أسفه لفقدان شريك قوي مع تأكيده عدم الاستقالة تحت الضغط. اقتصاد العالم، تراجعت القيمة الحقيقية للعقارات الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن بنحو 49%. وأوضحت البيانات الاقتصادية حسب سكاي نيوز أريبيا أن التراجع يعود إلى الضغوط الضريبية والتقلبات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة. أبرز العناوين: مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat أو زيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقى.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: 16 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9-188-889 ولا زوز 8-600-609. عمدة كار.
2: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: آخر سهرة. والآن ميتيو مع إيمان.
1: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا، والماكس 27. صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26. سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25. غدوة تسخن شوية 29. الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها. السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و 23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سماء رمادية و 10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا. غدوة مطر متوسط. غزة سماء مغيمة و 27 درجة. الدوحة سماء صافية و 38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
2: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.
3: ألو ألو، راديو الوسط معاكم.

0: بعد شوية موسيقى، جاء وقت زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: شكون منكم وقف قدام المخبزة 20 دقيقة وفجأة جاء واحد قال عندي سؤال بركة؟
3: هذا صار معايا البارح في البوسطة.
2: مرحبا بكم في زاوية أخرى، معايا أماني.
3: أهلا بكم، نفرح نحكيه معكم.
2: نحكيه على الطوابير، المخبزة، البوسطة، البنكة، شنو رأيك؟
1: هنا نحب الطابور، فما ناس تعرفت عليهم وانا نستنى.
4: تحبي الطابور؟ هذا ضيعة وقت.
3: مش ضيعة وقت كي تتعرف على جارك، تسمع قصته.
4: باهي، وكي قصوك واحد بحجة عنده سؤال بركة، باش تحبيه زادة؟
3: هذا يصير صحيح، أما مش كل مرة.
5: يصير كل يوم. أنا حسبت في الشهر نضيع ساعتين في الطوابير.
3: حسبت؟ يا حاصرة، أنت ديما مهووس بالحسابات.
5: مش مهووس، عملي. الوقت ثمين أماني.
3: وقت اللي في الطابور لقيت عجوزة في البوسطة جاي تتجبد ريتريت متاعها.
5: وبعدين؟
3: حكيت لي على أولادها الخدامين في فرنسا، كيفاش تستنى كل شهر باش تسمع صوتهم.
4: هذه قصة مليحة، أما مش في كل طابور.
3: أنت تحب تحول كل شيء لأبليكاسيون كيما المرة اللي فاتت.
4: ما قلتش هكا، بس الرقمنة تنجم تخفف علينا
3: وتخلي الناس يقعدوا في ديارهم ما يحكيوش مع حد.
2: استنى شوية يا ماني، مش هذا الموضوع.
3: باهي سامحني.
2: الفكرة كيفاش نعملوا الطابور بالنظام بلا ما نتعصبوا.
3: نحترموا بعضنا، كي نشوفوا واحد مريض ولا عجوز نعطيوه الدور.
2: صحيح، وكي نوقفوا في الطابور ما نبقوش ملصقين في التليفون.
3: انت تقول هكا اللي كل ما نشوفوك وانت على التليفون.
4: طبعا انا زادة ما نتنجمش نستغنى عليه.
3: الطابور فرصة نراو فيه وجوه الناس مش بس في الشاشات.
4: هذا صحيح، أنا ننسى مرات قيمة الوجه لوجه.
3: ما تنساش فما ناس يحبوا يحكيوا بس ما يلقاوش حد يسمعهم.
2: إذن الطابور مش بس انتظار، فيه تواصل إذا عرفنا نستغلوه
3: وإذا عرفنا نحترم النظام بلا ما نقصوا بعضنا.
2: أما فما ناس ديما يقصوا، كيفاش نعملوا معهم؟
3: نقولوا لهم بلطافة عفوا فما طابور.
2: وإذا ما سمعش
3: نقولوا له بصوت عالي الطابور من هوني.
4: هذا يخدم.
3: وفما حاجة أخرى، نساعدوا اللي ما يعرفش وين يوقف.
4: مليح، خاصة الكبار في السن.
3: مرة شفت رجل كبير واقف، ولد شاب أعطاه كرسي.
4: هذه أخلاق، نحب نراو هكا أكثر.
3: الطابور مراية الشعب، كي نحترموا النظام نبانوا متحضرين.
2: وكيما نحترموش
3: نبانوا كيف توانسة.
2: لا، احنا نجم نكونوا أحسن
3: أكيد بشوية صبر وتفاهم.
2: وانتوما شنو أحسن حاجة صارت معاكم في طابور؟
3: حكاية مضحكة ولا مؤثرة؟ احكيولنا.
2: بعثولنا فوكال ولا كتاب على راديو وسط بوانات. ولا على صفحتنا راديو بوان وسط في فيسبوك، تيك توك وانستغرام.
3: وتوا باش نمشيو نعملو طابور في القهوة؟
2: هذا الطابور الوحيد اللي يسوى.
3: يعيشكم وبسلامة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو المرة الجاية. بسلامة.

0: مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano, Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع، التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بيهم؟
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
1: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي. أمباركمو إيميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا. السبت على 5 الصباح القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرأ الرزنامة. دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون السبعة صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
2: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat. تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرض ساهرا على راحته، الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة يا راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبوا.
3: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة باريس وضواحيها.
2: تنا أخدمه كيما تحبه،
4: تحمل مسؤوليتك، هذا شمازال إنسان يدبر علينا شنعمله.
5: أقترح التصويت.
6: شكون مع ميمي؟
5: أنا
7: موسي.
5: وأنا أيضا.
8: أدبتي اللونانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
5: أما على خاطرك نهبط شوية.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: راديو الوسط توا في الديركت على اليوتيوب ليل ونهار،
1: حتى في الثلاثة متاع الليل.
2: هي المقدمين بالذكاء الاصطناعي ما يرقدوش.
3: من سليانة للمنوبة وللتوينسة اللي برا،
4: هيا عين لوجو على راديو الوسط ونشترك توا.
3: أما تا تا تا على اليوتيوب الموسيقى متاعنا بالذكاء الاصطناعي، خاطر حقوق الأغاني، والأغاني الكل في radiowasat.net.
5: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
0: راديو الوسط من بنزرت إلى تتاوين.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowasat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع، التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بيهم؟
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. مشروع بنية تحتية ذكية في تونس. إيبك جيمز تطور تطبيقها بالذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت تعطل شبكات احتيال صينية. حسب جريدة لا بريس، انطلق مشروع البنية التحتية الذكية والمستدامة في 12 ولاية تونسية. يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج كريافريك 2.0 بشراكة بين فلوأب كونسلتينج وشبكة UN Global Compact Network تونسيا. يستمر المشروع حتى شهر أبريل سنة 2027. يهدف المشروع إلى مساعدة المنشآت التونسية على التحول المسؤول. يستهدف البرنامج أكثر من 500 مستفيد من الشباب وأصحاب المشاريع، كما يشمل أيضاً أكثر من 100 شركة تونسية. في تونس، حسب جريدة لا بريس، تتجه التعاونات الاقتصادية مع سويسرا نحو نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. تركز هذه الشراكة على إدخال الأتمتة والروبتة ورقمنة سلاسل الإنتاج في المصانع التونسية، كما تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية للنجاعة الطاقية وإدارة المياه والفلاحة. الذكاء الاصطناعي. حسب موقع نوميراما، أعلنت شركة إيبك جيمز تطوير تطبيقها الجديد للألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي. يسمح هذا التطبيق الجديد للمستخدمين بالوصول إلى الألعاب بسرعة أكبر وواجهة أكثر سلاسة. حسب موقع نوميراما، كشفت شركة TypeSafe AI عن نموذج الذكاء الاصطناعي جيف. يعمل النموذج على إعطاء احتمالات للقرارات بدلاً من كتابة النصوص كلمة بكلمة. تؤكد الشركة أن هذا النموذج يعمل بسرعة أكبر وبكلفة أقل من النماذج التقليدية. حسب AIT News، اتهمت شركة OpenAI موظفاً سابقاً بتسريب أكثر من 100 ملف سري إلى أبل. تخشى OpenAI أن تتيح هذه المعلومات لشركة أبل للاطلاع على ابتكاراتها المستقبلية. في العالم، حسب 01net، أعلنت شركة مايكروسوفت تفكيك 3 منصات إلكترونية للاحتيال. ساهمت هذه المنصات في إرسال أكثر من مليار رسالة خبيثة منذ شهر جانفي. استهدفت هذه الهجمات أكثر من 75 ألف مؤسسة حول العالم. حسب 01net، أتاحت منصة واتساب ميزة جديدة للمكالمات الصوتية والمرئية. تسمح هذه الخاصية للمستخدمين بدعوة أشخاص لا يمتلكون حساباً على التطبيق. تكون هذه المكالمات مجانية ومشفرة بالكامل دون حد زمني. حسب 01net، يتيح تطبيق Lien avec Windows لمستخدمي أندرويد إطفاء حواسيبهم عن بعد. تسمح الميزة الجديدة في إصدارها التجريبي بإيقاف التشغيل أو إعادته أو وضع الحاسوب في حالة خمول. حسب موقع نوميراما، تسعى شركة تسلا إلى توسيع مصنعها القريب من برلين. يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة في السنة. أبرز العناوين. مشروع بنية تحتية ذكية في تونس. إيبك جيمز تطور تطبيقها بالذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت تعطل شبكات احتيال صينية. للمتابعة زوروا موقعنا radiowasat.net وحساباتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: وتوا جا وقت ميتيو. مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء، والآن ميتيو مع إيمان. في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: وتوا جا وقت التوب اند فلوب.
1: راديو الوسط، رأي المستمعين.
2: عسلامة ومرحبا بكم في التوب اند فلوب على راديو الوسط. كل يوم انتم اللي تحكيوا، تقولوا لنا شنو عجبكم في بلادكم، هذاك التوب، وشنو ما عجبكمش، هذاك الفلوب. خدمات، منتجات، كل شيء يهم حياتكم. أول فوكال اليوم جينا من وجدي، نسمعوه معا.
3: السلام عليكم، عايزكم من راديو الوسط خاطر خليتونا الفرصة دي باش نعطوا رأينا. جوست حبيت نشكر قسم الأطفال في سبيطار سيدي بوزيد، المستشفى الجامعي سيدي بوزيد، على حسن استقباله والأخلاقهم العالية ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع العباد. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة.
2: يعيشك يا وجدي. الاستقبال الباهي في قسم الصغار يهون على العائلة برشا، الأخلاق والكلمة الطيبة دواء زادة. توا نسمعوا صاحبنا من الغزالة.
4: أهلا براديو الوسط، حبيت نشكر السيرفيس دي مين جولي على الرقم اللي عاملينها. تبقى تستنى، تبقاش تستنى برشا وتاخذ رانديفو

0: بالون دي بول 8 يعني لازم تمشي تشد الصف باش تدخل من الساعة. حسيتو تونس يعطيني الصحة بالرمال.
1: فهمنيك مليح، تاخو رانديفو بوقتو ومن بعد تقعد تستنى في الصف، هذا مش معقول. النظام لازم يوفر وقت الناس مش يضيعه. توا نمشيو للرياض من كيبيك.
2: السلام عليكم، صباح الخير الناس كل، وتحية المستمعين راديو الوسط، وتحية كبيرة لفريق الإذاعة. نشكر راديو الوسط على المبادرة والاهتمام بموضوع المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معك مريض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.
1: شكرا يا رياض على الكلمة الحلوة من بعيد، يفرحنا لتوانس الكل يسمعونا وين مكانوا. ونرجع للغزال بفوكال آخر على الانترنت.
0: أهلا سهلا، حبيت نحكي على الانترنت تونس بصفة عامة وتوبنات بصفة خاصة. تبدو كونيكسيون خاصة، تكلم نقولك عملنا ريكلاماسيون والمشكلة من تليكوم، تكلم تليكوم وقلت تكلم السيرفيس تكنيك أو تكلم في شكون، ولو شهر ماشية وانت تخلص والانترنت متماش وما عندك متعم عندك كونتراب.
1: الحق معاك، تخلص كل شهر والخدمة ما فماش وكل واحد يبعثك للي بعده، هذا يتعب. شكرا للوجدي والرياض ولصاحبنا من الغزالة. انت زادة ابعث لنا الفوكال متاعك على راديو وصل بوانيت للمرة الجاية. نتلاقاو المرة الجاية، بسلامة. بلاتو الجهات، خمس محطات ورحلة واحدة. أهلا وسهلا بكم في بلاتو الجهات على راديو الوسط، معاكم نور. اليوم خمسة جهات، خمسة محطات ورحلة واحدة، والبداية كالعادة من سيدي بوزيد. ومعانا قفة صغيرة في كل محطة نضع فيها شيئا من خيرات الجهة، وفي آخر الرحلة نفتحها معا. جاهزين؟ هيا بنا. زيد سيدي بوزيد البيولوجي يحصد الميداليات. محطتنا الأولى سيدي بوزيد، حسب ديوان أف أم تبلغ مساحة الأراضي المعدة للفلاحة البيولوجية في الولايات حوالي 8000 هكتار، منها 7100 هكتار للزيتين. وفي الجهة 8 معاصر بيولوجية وحوالي 10 حلمات مسجلة لزيت الزيتون البيولوجي، حصدت ميداليات ذهبية في مسابقات عالمية من إيطاليا إلى الأرجنتين وجنوب إفريقيا. ومع النصف الثاني من أكتوبر ينطلق موسم جني الزيتون، والتقديرات في حدود 350 ألف طن حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وهل تعرفون حتى أوراق الزيتون والتين الشوكي الهندي كما نسميه لها في سيدي بوزيد وحدة تحويل؟ في القفة دبوزة زيت زيتون بيولوجي من سيدي بوزيد. وينكم يا أهل سيدي بوزيد؟ شكون فيكم بدل جني؟ أبعثونا فوكال. من زيتون السهوب إلى نخيل الجريد نتجه جنوباً. توزر، دقلة نور على الموعد. محطتنا الثانية توزر، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء ينطلق جني التمور في الولايات في حدود 20 من أكتوبر. الصابة مقدرة بحوالي 62 ألف طن، أي أقل بنحو 12% من الموسم الماضي بسبب ارتفاع الحرارة، لكن الجودة عالية ولا أثر لدودة التمر. ويدعو اتحاد الفلاحة بالجهة إلى الجني والبيع على مراحل حتى لا تنهار الأسعار. وحسب ديوان أف أم خصص البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار قروضاً لصغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات. ومن توزر جاء شاعر تونس أبو القاسم الشابي المولود سنة 1909، وبيته إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نردده إلى اليوم في نشيدنا الوطني. ودقلة نور، سمية على سمية، في القفة عرجون دقلة النور. وينكم يا أهل الجريد؟ قولونا الدقلة هالعام كيفاش؟ من الواحة نصعد شمالاً إلى جبال سليانة. سليانة ضيعة تسقيها الشمس. محطتنا الثالثة سليانة، وتحديداً منطقة السميرية من معتمدية قفور. حسب ديوان أفام ووكالة تونس إفريقيا للأنباء أنشأت امرأة من الجهة ضيعة نموذجية بقرض قيمته 75 ألف دينار في إطار برنامج رائدات للمبادرات النسائية. حفرت بئراً وتستخرج الماء بالطاقة الشمسية فلم تتضرر أشجارها المثمرة رغم حرارة الصيف، وفي الضيعة أيضاً خلايا نحل وإنتاج للعسل، ويدرس الآن تمويل توسيعتها بمنطقة سقوية للخضر. وفي ولاية سليانة قرية كسرة من أعلى القرى في تونس، معلقة في الجبل بمدارجها المنحوتة في الصخر. بالقفة بقال عسل من جبال سليانة. وينكم يا أهل سليانة؟ وانتم يا نسال جهات، شنو مشروعكم؟ احكيوا لنا. من جبال الشمال الغربي إلى عطر الوطن القبلي. نابل، رمان بني خلاد ومهرجان لهريسة. محطتنا الرابعة نابل. حسب ديوان أفأم، انطلق جني الرمان في بني حلاد، أول معتمدية منتجة في الولاية، ونابل ثالثاً وطنياً بعد قابس وباجة. الصعبة في حدود 15,000 طن مقابل 20,000 في المواسم الفارطة بسبب كلفة الإنتاج ونقص مياه الري، ومن أصنافه النابلي والجبالي والخلادي. والموعد القادم في نابل الدورة 12 لمهرجان الهريسة، أيامات 30 و 31 من أكتوبر وغرة نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة وفي دار نابل. والمفاجأة، خبير من إيطاليا سيحضر بيتزا بالهريسة. وتذكروا، الهريسة التونسية مدرجة منذ سنة 2022 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. في القفة حكة هريسة عربي ورمانة من بني خلاد. وينكم يا أهل نابل؟ الهريسة متاعكم حر برشة ولا شوية؟ آخر محطة شمالاً إلى بنزرت في يوم ليس كغيره. بنزرت الذكرى 63 لعيد الجلاء، محطتنا الخامسة والأخيرة بنزرت. اليوم 15 من أكتوبر تحيي تونس الذكرى 63 لعيد الجلاء. في مثل هذا اليوم من سنة 1963 غادرت آخر القوات الفرنسية قاعدة بنزرت. وحسب موزايكا فام، أعلنت ولاية بنزرت إجراءات مرورية بالمناسبة، منع الوقوف في عدد من الشوارع منها كورنيش تيدي سالم، ومنع مرور الشاحنات الثقيلة إلى الساعة 4 بعد الظهر. فإن كنتم في الطريق إلى بنزرت خذوا وقتكم. وبنزرت ليست بحراً فقط، فيها بحيرة وجبل إشكل، محمية مدرجة في التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1980، تستقبل كل شتاء مئات الآلاف من الطيور المهاجرة. وبنزرت هي بلادي، عيدكم مبروك يا أهلي. وفي القفة آخر حاجة وأغلاها، علم تونس. تحية من بنزرت في عيد الجلاء. وينكم يا أهل بنزرت؟ شنو يحكيو لكم الكبار على نهار الجلاء؟ وهكذا امتلأت قفتنا، زيت سيدي بوزيد، دغلة توزر، عسل سليانة، هريسة نابل ورمانها، وعلم بنزرت. خمسة جهات وبلد واحد. جهتكم لم تكن في رحلة اليوم؟ ابعثوا لنا أخبارها، فقد تكون محطتنا القادمة. كان معاكم بلاتو جهات على راديو الوسط، ونلتقي غدا، البداية كالعادة من سيدي بوزيد، والباقي مفاجأة. بالسلامة.

0: صباح الخير، خلينا نشوف الاخبار.
1: عاجل
2: فيسبوك، انستغرام، تيك توك، هذا يقول حاجة وهذا يقول العكس.
1: مستحيل.
0: وفي الاخر شنو صار في البلاد؟
3: ارتاح، احنا نقولوا لك الاهم. كل صباح من 6 الموجز الوطني يستناك على راديو الوسط، اهم اخبار البلاد بالعربية الفصحى، وكل خبر نقولوا لك منين جاء. انت اشرب قهوتك بشوية وخلي البورتابل يرتاح. وزادة احنا ذكاء اصطناعي ما نرقدوش. انت ارتاح واحنا نعملوا اللازم.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.
2: شكرا لمستمعينا في بان بريطانيا.

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول اغ دبليو توا في التسجيل.
1: عسلامة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولانس كان في البورتفوي.
2: امباركمون ميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح. القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم.
1: والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرر رزنامة.
3: دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو.
4: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها.
1: من 210 أورو، أما الحد من 220 وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي.
5: مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات باركة. هز الجاكيتة.
6: الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة.
7: إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو.
8: ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار.
1: نصيحة القائد، أحسبوا حساب بالباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول اير دبليو رحلة الوسط، بالسلامة.
9: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
10: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 0609. عمدة كار.
11: راديو وسط، لا فوا دو توت لا تونيزي.
12: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: موسي.
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: اش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
2: صحيح، أول حاجة نسألوا عليها كين فيقوا
1: في الخدمة ولا في الكرهبة، ما تفوتك حتى نتيجة.
3: وانتم اللي برا البلاد اتبعوا نصور قرطاج من بعيد،
1: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
3: ورابطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
1: وكل خبر نقول لكم شكون ننشروا، لا نزيدوا لا نقصوا.
2: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
1: والساعة 10:40 الليل، ثلاثة مرات في النهار.
2: وفي الأخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثونا فوكال على الواتساب
1: وإلا على راديو وسط .net. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
0: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز الوطني. إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، تمديد منع صيد الأخطبوط في تونس، صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمديد منع صيد الأخطبوط، ويستمر المنع حسب لابريس إلى غاية 15 من نوفمبر سنة 2026. وأظهرت نتائج المتابعة العلمية أن أغلب الأخطبوط دون الوزن المقبول قانوناً، ويهدف الإجراء إلى حماية المخزون وسماح الأخطبوط بالنمو. أعلن البريد التونسي عن انطلاق سحب الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية، ويهم الإجراء حسب جوهر أثم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وتتاح المبالغ عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد والبنوك. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعاً للنظر في جدول أعماله، ويتداول المكتب حسب جوهر FM في مشروع قانون المالية لسنة 2027، كما تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي جلسة لمواصلة النظر في اتفاقية جوية. علوم وثقافات. احتلت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنياً في تصنيف Scholar GPS لسنة 2026، وحققت الجامعة حسب جوهر FM المرتبة السادسة عشر عالمياً في مجال الإحصاء، كما صنفت في المرتبة 1401 عالمياً في الترتيب العام. تستعد المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة لإطلاق منصة Smart SDG Tunisia، وتعتمد المنصة حسب جوهرة FM على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، وسيتم الكشف عن أول لوحة قيادة ذكياً في 26 من نوفمبر القادم. وتقام التظاهرة حسب جوهرة FM من 17 من أكتوبر إلى 12 من ديسمبر سنة 2026، وتأتي هذه الدورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية لدعم الإبداع التشكيلي. الرقم البارز 22305 هو إجمالي المنشورات العلمية لجامعة المنستير حسب جوهرة FM، وسجلت الجامعة معدلاً سنوياً يناهز 1605 منشور. أبرز العناوين: إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، تمديد منع صيد الأخطبوط في تونس، صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. لمتابعة المزيد كونوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.
2: Au Maroc, bienvenue à bord de Radio Al-Wasat.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: ألو ولدي.
1: ألو، أي هنا راديو الوسط.
2: المدير عطانا تعليم جديدة،
1: أحكيو تونسي وكونوا قريبين من الناس.
2: يا سلام، أنا من نهار اللي برمجوني نستنى في نهار هذا.
3: باهي إذن سوف لا باش نحكيو تونسي.
4: أعترض، الفصحى لغة الضاد.
2: أماني.
5: حسنا، باي.

0: من توا احنا نسمعكم انتوما.
1: اش صاير في جهتكم في حومتكم؟ احكيوا لنا.
2: من بنزرت لسيدي بوزيد لصفاقس وكل بلاصة.
3: اي فو ا باريس ا ليون ا مونريال راكونتينو لو باي فيو دو لابا.
4: اخباركم من برا تهمنا برشا.
2: والموجز حتى هو بالتونسي؟
1: لا لا، أما الموجز يقعد بالفصحى.
4: أخيراً خبر جميل، أصواتنا بالذكاء الاصطناعي، أما اللهجة متاعكم.
5: بالسلامة يا ولدي، كل مليح.
1: بالسلامة وكل مليح. هماني حكى التونسي.
4: أبعت لنا فوكال على راديو وسط.net، راديو الوسط

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم، أهلا بيك. شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي، وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرح بيهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد، يا سي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: مع المستدى المسافرين رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
1: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي. امباركمو ميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا السبت على 5 الصباح. القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم. والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرأ الرزنامة. دوسلدورف الديركت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي. مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة. كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة. الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة. إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو. ديغني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار. نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
2: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقينا نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
3: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
4: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
5: اقترح التصويت.
6: شكون مع ميمي؟
5: انا
7: موسي،
5: وانا ايضا.
8: ادبتي اللونانيميتي.
4: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
5: اما على خاطرك نهبط شوية.
9: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
10: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 9:59.
1: راديو وسط، la voix de toute la Tunisie.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowasat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert. Die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. Grazie مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطط على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة والفرق كبير من 14 ل 26، باريس غيم فوق الراس و 23 درجة، غدوة الحسابات متردة شانس على زوز للمطر 48%، مونريال سماء رمادية و 10 درجات هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط، غزة سماء مغيمة و 27 درجة، الدوحة سماء صافية و 38 درجة هي الأسخن في كارتتنا.
3: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم، السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام راديو.وسات وعلى راديو.نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقى.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز العالمي. مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. لقي 32 طالب على الأقل ومعلمة واحدة حتفهم في انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وأفادت المصالح المحلية حسب سكاي نيوز أريبيا بأن انهيار سقف الطابق العلوي أدى إلى سقوط طابقين فوق التلاميذ داخل الأقسام. وأكدت الشرطة الباكستانية القبض على مالك المدرسة بسبب ضعف الهيكل الإنشائي وإقامة بناءات إضافية فوق طاقة تحمل المبنى. وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً لتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة. في العالم العربي، أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس جاسم البوذيوي حسب أناضولو أن القرار يعود إلى استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي. وأكدت الأمانة العامة أنه سيتم التوافق على موعد لاحق للقمة. كشف تحقيق أعدته هيئة الإذاعة البريطانية أن نتائج التحقيقات في 254 حادثة للجيش الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان لا تزال مجهولة. وأفادت المصادر حسب سكاي نيوز أريبيا بأن الجيش الإسرائيلي لم ينشر سوى 28 نتيجة من أصل 300 حالة أعلن التحقيق فيها. في إفريقيا، سجلت كينيا إصابة ثانية بفيروس إيبولا لرجل يبلغ من العمر 39 سنة. وأكدت وزارة الصحة الكينية حسب جوهر أفم أن المصاب جرى عزله فور ظهور الأعراض بعدما كان خاضعاً للحجر الصحي باعتباره من أقارب الحالة الأولى. دولياً، ونقلت التصريحات مصادر حسب جوهرة أف أم، حيث أعرب زيلينسكي عن أسفه لفقدان شريك قوي مع تأكيده عدم الاستقالة تحت الضغط. اقتصاد العالم، تراجعت القيمة الحقيقية للعقارات الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن بنحو 49%. وأوضحت البيانات الاقتصادية حسب سكاي نيوز أريبيا أن التراجع يعود إلى الضغوط الضريبية والتقلبات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة. أبرز العناوين: مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat أو زيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: موجز جاليتنا في كندا مع مراسلتنا من مونتريال سارة.
2: Bonjour de Montréal. Selon le journal Métro, une fissure a entraîné la fermeture d'une voie sur le pont Honoré Mercier vers Montréal.
1: حسب جريدة مترو، سببت وجود شقوق في جسر هونوري ميرسي إغلاق مسار نحو مونتريال مع تعليق رسم العبور على طريق السريع 30.
2: Selon le CF Montréal, l'équipe affronte Atlanta United FC au stade Saputo.
1: وحسب نادي CF Montréal، يواجه الفريق نادي Atlanta United على ملعب Saputo.
2: Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bonne journée.
1: كان هذا موجز جاليتنا في كندا على راديو الوسط.
3: مع المستدى المسافرين، رحلة الوسط فول RW توا في التسجيل.
4: عسلمة، معكم قيد الرحلة الأسوام من جوجل فلايتس. الخميس الصباح ماشية برك بفلوس البلاد اللي تهبط فيها، ثبتوا سنتورة، ما فماش تيربولونس كان في البورتفوي.
5: امباركمون ايميديا من تونس لباريس أورلي من 71 أورو مع ترانزافيا، السبت على 5 الصباح، القهوة عليك، رد بالك الخزانة اللي فوق راسك مش داخلة في السوم.
4: والعكس من أورلي لتونس السبت من حوالي 885 دينار، قريب 4 مرات. السبت تبدأ عطلة المدارس في فرنسا، الطيارات زادت تقرر رزنامة.
6: دوسلدورف الديريكت السبت من 210 أورو، أما الحد من 220، وقريب 20 ساعة تستنى في روما، تلحق تزور الكوليزي.
7: مونتريال من 1115 دولار كندي، أما نهار الجمعة تقعد 11 ساعة غير ربع في الدار البيضاء. هذه مش إسكال، هذه عطلة، كيكون نص نهار في سيدي بوزيد تكون 7 صباح في مونتريال، والسبت 6 درجات بركة، هز الجاكيتة.
8: الدوحة من 1594 ريال قطري، والرجوع مع كتر إيرويز لحد من حوالي 1203 دينار، غادي زوز 40 درجة.
9: إسطنبول مع نوفالير السبت من 6181 ليرة تركية، وروما لحد من 76 أورو.
10: ديرني أبيل للي يحب يسر من شارل دوغول لتونس ليلة الحد على 1:35 دقيقة من حوالي 798 دينار.
11: نصيحة القائد، أحسبوا حساب الباجاج قبل ما تخلصوا، الأسوام تتبدل كل ساعة. وتحية خاصة لطاقم مايا فوياج فول RW رحلة الوسط، بالسلامة.
12: وتوا جاء وقت السبور اليوم.
13: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبور اليوم مع طارق ولينا.
14: مرحبا بكم في سبور اليوم، اليوم الخميس 15 أكتوبر، وهذه الحلقة رقم 1. ونبدأ بالترجي، ربح على أولمبيك باجا 3-1 في البطولة.
15: أول حلقة ونبدأها بالدم والذهب، بادية قوية.
14: هي حسب لابريس دو تونيزي هذا أول ماتش رسمي للمدرب بابلو فرانكو على رأس الفريق.
15: برافو، بادية تفرح.
16: أما الراجل مش متهني برشا، قال اللي الفريق مازال بعيد عن المستوى اللي يتمناه.
15: والله؟
16: في الفنيات، في البدن، وحتى في الرأس، هكا قال.
15: احنا نفرح بنول وهو رابح 3-1 ومازال يحسب.
14: هذه عقلية الكبار. وزيد أكد اللي بشير بن سعيد هو الحارس الأول.
15: به الحراسة تحسمت، وفريقيا وقتش نبديو؟
14: نهار لحد قدم السويلي في الدور التمهيدي الثاني متاع رابطة الأبطال.
15: برا دارو؟
14: اي في مصراتة، الوفد يسافر نهار السبت الصباح في فول سبيسيال.
15: والمدرب شنو قال على هالسفرة؟
14: قال اللي التنقل للمصراتة صعيب، أما باش يوري الترجي وجهه المعروف في رابطة الأبطال.
15: كلام واثق ومتواضع في نفس الوقت، يعجبني.
14: وحسب نفس الجريدة المجموعة كاملة حتى لعبة الاحتياط
15: زاد لعبوا؟
14: ربحوا ماتش ودي 4-0 على ليتوال سبورتيف تاع الفحص.
15: يعني البنك زاد جاهز، هذا يطمن الأحباء. أيا برا نتيروا الإسبانيا، فما أخبار يقلق جماهير الريال مدريد.
14: حسب موزايكا فان الجامعة الإسبانية وقفت فينيسيوس جونيور 4 ماتشات.
15: 4؟
14: زوز على الكارتة الحمراء، وزوز خطر احتج على قرار الحكم.
15: وعليش خرج بالحمراء من الأصل؟
14: قدام فيا ريال خلف الشوط الثاني وخمم روحه مركز، أما الهدف تلغى خاطر شد شعر لعاب منافس في اللعبة.
15: يا حسرة لعاب هالمستوى.
14: والنتيجة يغيب على الكلاسيكو قدام برسا نهار 25 أكتوبر في الكامب نو.
15: كلاسيكو بلا فينيسيوس يخي ولي ماتش عادي.
14: لا لا ما نوافقكش، الكلاسيكو كبير بفريقين مش بلعب واحد.
15: باهي ربحت هذية.
14: وحسب تيونيزيا سبور يغيب زادا قدام سيفي نهار 18 أكتوبر، وقدام راسينغ دو سانتاندير وفالنس في نوفمبر.
15: وهو شنو قال؟
14: اعتذر الزملاء والجماهير الريال وكتب اللي هو متأسف.
15: صحيح الاعتذار يستاهل تحية. أيا بدلوا الجو، فما ماتش فيه 9 أهداف.
14: ليفربول ربح برا داره على لاس كلينز 6-3 في رابط الأبطال الأوروبي.
15: هرش من ماتش.
14: حسب تونيزيا سبورت، الفرنساوي برادلي باركولا مارك 3 أهداف أول ثلاثية ليه.
15: يا سلام، نهار ما يتنساش في حياته.
14: وأول هدف بتاعه هو زادة، أول هدف ليه بمريول ليفربول.
15: والرقم اللي عجبني، ليفربول لعب ثالث أصغر تشكيلة في تاريخه في هالمسابقة.
14: شباب وستة أهداف، برافو عليهم.
15: وشكون فتح سكور؟
14: رونالدو راوخو براسه من كورنير، أول هدف ليه مع النادي من كيجا معار من برشلونة.
15: ولاسك مسكين، 10 ماتشات أوروبية بلا ربيح.
14: الكرة تدور، يوم ليك ويوم عليك. وخبر آخر، حسب موزايك فام، الفيفا تحب تزيد 3 مليار و400 مليون دولار لتطوير الكرة في العالم.
15: بربي، مين جابوهم؟
14: من احتياطاتها بفضل النجاح التجاري متاع كاس العالم هالصيف. المقترح يتعرض نهار الخميس هذا في مجلس الفيفا.
15: والمجموع كامل؟
14: 6 مليار و350 مليون دولار من 2027 ل 2030، والتركيز على كرة البنات والشباب.
15: هذايا اللي فرح بالحق، البنات والصغار هما المستقبل.
14: ونرجع لنصور قرطاج، جمعة ثبتت ماتشين تونس وليبيا حسب لابريس دو تونيزي.
15: ماتش مغاربي، وقتاش؟
14: الذهاب في تونس نهار 13 نوفمبر والإياب في ليبيا نهار 17 نوفمبر، الجولة الثالثة والرابعة من تصفية كاس أفريقيا 2027.
15: وشكون باش يصفر؟
14: الكاف عينت الحكم المغربي حمزة لفريق الماتش الذهاب، وفي المجموعة H زاد أوغندا وبوتسوانا.
15: وإحنا زوز أصوات ذكاء صناعي نحفظ كل التواريخ، أم عمرنا ما شربنا قهوة قبل ماتش.
14: وعصاب لما تتعبش في آخر دقيقة، هذه ميزة.
15: أي سؤال الحلقة، الترجي قدام الساحلي نهار الأحد كيفاش تشوفوه؟ أبعثونا فوكال على الواتساب متاع الراديو وإلا على راديو وسط والنات في صفحة ليفوكو.
14: وما تنساوش لقاونا على فيسبوك وتيك توك وانستغرام باسم راديو بوان وسط، وعلى السيت راديو وسط .net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. يعيشك لينا ويعيشكم الكل. بسلامة ونتلقاو غدوة. سبور اليوم كل يوم على راديو الوسط.
17: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيمونيتي. حبيت نشكركم كل بوكيمونيتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان. والسيد المدير بالله ميمي هذيك نتاع ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها، تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
18: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
19: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا شمازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
20: اقترح التصويت.
21: شكون مع ميمي؟
20: انا
22: موسي.
20: وانا ايضا.
23: ادبتي الونانيميتي.
19: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
20: اما على خاطرك نهبط شوية.

0: يسمع من الكف؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من جربة؟
1: احنا.
0: شكون يسمع من ليون؟
1: احنا.
2: وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط

0: وتوا جا وقت مساحة حوار.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
2: عمرك حضرت عرس كبير وبعد سنين تسمع للعروسة والعريس مازالوا يخلصوا فيه؟ فرحة ولا دين؟ مرحبا بكم في مساحة حوار على راديو الوسط. معايا مروة فلاحة بيوم القيروان. أهلا بك يا مروة. أهلا بك أنت. والموضوع هذا يمس كل دار في تونس. به نبدأ طول. عرس كبير ولا عرس بسيط؟ شنو رأيك؟
3: بسيط وبلا نقاش. الأرض تعلمنا البساطة، علاش ندينوا روحنا باش يتفرجوا فينا الناس؟
2: سهل تقولها، أما بالمقابل خلينا نشوفوا الواقع. عملت عرس صغير، شنو يقولوا عليك في الحومة؟
3: يقولوا شحيح.
2: نعرف بالضبط. ويقولوا ما قدروش الضيوف، الأم تقعد محشومة قدام الجيران.
3: محشومة علاش؟ على خاطر مرمتش الماكلة في الزبلة؟
4: بربي توصلت لهنا؟
3: إيه الكل شفناها، آخر العرس صحون كاملة ماكلة تترمى، وأنا نعرف قديش يتعب الفلاح باش يطلع حاجة من الأرض.
2: التبذير صحيح، ما نخالفكش، أما العرس موش ماكلة برك.
3: إيه فما زاد السالة والفرقة والعروسة اللي تبدل روبا كل نص ساعة.
2: تبدل أكثر من الديكور. أما خود العائلة اللي في الغربة تتصل نهار لحد وتقول نحبوا عرسي يشرفنا كي نروحوا، شنو تقول لهم؟ نقول لهم يشرفنا أكثر إن أولادنا يبدأوا حياتهم مرتاحين.
5: شعار مزيان، أما العائلة تتغش والشايب ما يكلمكش شهر.
3: واللي باش يخلص الكريدي هو الشايب؟
5: لا يا أختي، هذا نفاق.
3: نعملوا العرس للناس مش للعرايس.
5: يعني سنين كاملة يخلصوا في سهرة واحدة والصور في التليفون.
3: هذه عقلية المدينة، ناس تشري كل شيء وما تعرف قيمة حتى شيء.
5: استنى استنى، هذا رأي مش حقيقة. الضغط هذا موجود في الريف كيف في المدينة.
6: صحيح، سامحيني طلعت برشا، حتى عنا فما شكون يتباهى.
5: معليش،
6: خلينا نحكيو على اللي يجي بعد العرس، الدين. شنو يعمل في الدار؟ يعني يدخل معاهم كي الضيف ثقيل، ما يخرج،
7: وكل آخر شهر القلق، والقلق يولد الخصام بين زوز مازالوا يتعرفوا على بعضهم.
5: باش نقول لك حاجة.
7: قول نسمعك.
5: الواحد يتفكر عراس تحت الزيتون، الجيران يجيبوا الكسكسي والكل يعاون، فرحة نظيفة تحسها في القلب، التكافل.
3: ونخاف، نخاف اللي جينا ينسى الفرحة هذية. سامحني خليني نكمل.
8: خذ وقتك.
3: الفرحة مش في الأضواء، الفرحة في الوجوه اللي تحبك بالحق.
8: تعرف حتى أنا في العراس الكبار ساعات نحس روحي غريبة، برشا صوت وشوية كلام.
3: والله أنت اللي كنت تدافع عليهم.
7: خدمتي هكا، أما نقبل الناس اللي نحاولوا نعجبوهم نصهم ينساو نقبل ما يوصل للدار.
3: وأنا نقبل حاجة، العروسة عندها الحق تفرح بروبة مزيانة، ما نحبوش نحرموا الفرحة.
7: به نخرجوا بحاجات تنفع. لولا قبل ما تخمم في الصالة احسب شنو تقدر تخلص بلدي.
3: وثاني العائلة تعاون، الخالة الطيب، الجار يجيب لك راسي،
9: وبنت العم تغني حتى كان ما تهرش.
3: وثالث حاجة الفلوس اللي وفرتها حطها في سقف ولا في مشروع صغير.
2: وانت اللي تسمع فينا، شنو أحلى عرس حضرته في حياتك؟ كان كبير ولا بسيط؟ وعليش قعد في بالك؟ ابعثلنا فوكال ولا اكتبلنا على radiowasat.net ولا علق على فيسبوك وانستغرام وتيك توك متاعنا radio.wasat. يعيشك يا مروة، خليتينا نشم ريحة الزيتون.
8: يعيشك انتي، بسلامة للناس الكل وفرحة بلادين.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقى المرة الجاية،
8: بسلامة.
0: راديو الوسط من بنزرت إلى تطاوين. مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء.
10: والآن مع فاصل موسيقي.
11: أهلا بكم على متن رحلتنا في ملء الجزائر.

0: هنا راديو الوسط، عند الإشارة تكون الساعة 10:59.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: اش صار؟ شكون ربح؟ شكون ماركة؟
3: صحيح، أول حاجة نسأله عليها كين فيقو
2: في الخدمة ولا في الكرهبة، ما تفوتك حتى نتيجة.
4: وانتم اللي برا البلاد تتبعوا نسور قرطاج من بعيد،
2: النتائج، الترتيب، الماتشات الجاية وأخبار البطولة
4: وربطة الأبطال وكاس الكاف وأحلى ماتشات أوروبا.
2: وكل خبر نقول لكم شكون ننشره، لا نزيدوا لا نقصوا.
3: كل يوم تسمعونا على الساعة 8:40 الصباح والساعة 22 العشية
2: والساعة 10:40 الليل، 3 مرات في النهار.
3: وفي الاخر سؤال لكم، كيفاش تشوفوها؟ ابعثونا فوكال على الواتساب
2: وإلا على راديو وسط .net. سبور اليوم، كل يوم على راديو الوسط.
0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز الوطني. إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، تمديد منع صيد الأخطبوط في تونس، صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمديد منع صيد الأخطبوط، ويستمر المنع حسب لابريس إلى غاية 15 من نوفمبر سنة 2026. وأظهرت نتائج المتابعة العلمية أن أغلب الأخطبوط دون الوزن المقبول قانوناً، ويهدف الإجراء إلى حماية المخزون وسماح الأخطبوط بالنمو. أعلن البريد التونسي عن انطلاق سحب الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية، ويهم الإجراء حسب جوهر أثم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وتتاح المبالغ عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد والبنوك. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعاً للنظر في جدول أعماله، ويتداول المكتب حسب جوهر أفم في مشروع قانون المالية لسنة 2027. كما تعقد لجنة تخطيط الاستراتيجي جلسة لمواصلة النظر في اتفاقية جوية. علوم وثقافات. احتلت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنياً في تصنيف Scholar GPS لسنة 2026، وحققت الجامعة حسب جوهر FM المرتبة السادسة عشر عالمياً في مجال الإحصاء، كما صنفت في المرتبة 1401 عالمياً في الترتيب العام. تستعد المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة لإطلاق منصة Smart SDG Tunisia، وتعتمد المنصة حسب جوهرة FM على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية. وسيتم الكشف عن أول لوحة قيادة ذكياً في 26 من نوفمبر القادم. وتقام التظاهرة حسب جوهرة FM من 17 من أكتوبر إلى 12 من ديسمبر سنة 2026. وتأتي هذه الدورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية لدعم الإبداع التشكيلي. الرقم البارز 22305 هو إجمالي المنشورات العلمية لجامعة المنستير حسب جوهرة FM، وسجلت الجامعة معدلاً سنوياً يناهز 1605 منشور. أبرز العناوين: إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، تمديد منع صيد الأخطبوط في تونس، صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. لمتابعة المزيد كونوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرض ساهرا على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.
2: من بيتي رايحة بيتي.

والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار. مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل، ارتاحوا أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جاء وقت ميتيو.
1: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن ميتيو مع إيمان.
2: في الدوحة غدوة الحر شديد 40 درجة، خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير، هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27، صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26، سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25، غدوة تسخن شوية 29، الحمامات سماء بيضة مغطات و26 درجة في أقصاها، السهل الأخضر سماء مغيمة

وانتي وين سمعناه؟

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط

0: Radio Wasat, la voix de toute la Tunisie.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد شوية موسيقى جا وقت صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: عيونك تحرق من الشاشة؟ راسك يوجعك تقوم التليفون؟ مرحبا بكم في صحتك أولاً، معايا مروة الفلاحة متاع الفلاحة البيولوجية من القيروان.
3: أهلاً أيمن، يعيشك.
2: تحب تحكي لي الناس اللي يخدموا في الأرض عيونهم تتعب زادة؟
3: لا والله، احنا نشوفوا بعيد كل نهار، ما عناش هالمشكلة.
2: منظمة الصحة العالمية تقول الصغار قبل عامين ما لازمش يشوفوا شاشة خالص.
3: صحيح، وزادة من عامين لأربعة ساعة في النهار بركة.
2: أما توا كل واحد عنده تليفون، شكون ينجم يهرب منهم؟
3: أنت كنت مهندس قاعد قدام الكمبيوتر الليل والنهار، مش كيف هكا؟
2: صحيح، وعيوني كانوا يحرقوني برشا.
3: شفت الشاشات؟
2: استنى شوية، خليني نكمل. الأكاديمية الأمريكية لطب العيون تقول ما فماش دليل إنه الضوء الأزرق يخرب العين.
3: شنو؟ كل الناس تحكي على الضوء الأزرق.
2: يحكيوا، أما الطب يقول حاجة أخرى. المشكلة الحقيقية جفاف العين.
3: كيفاش يصير هذا؟
2: قدام الشاشة احنا نساو الرمش بالعين، وهذا ينشفها.
3: يعني موش الشاشة روحها، احنا اللي ما نرمشوش.
2: بالضبط، الأكاديمية الأمريكية تأكد هذا الشيء.
3: بركة من هذا، فمحل أحسن لخروج برا.
2: في هذه أنت معك حق.
3: صغار اللي يلعبوا برا برشا قصر النظر عندهم أقل.
2: صحيح، والأكاديمية الأمريكية تقول نفس الكلام.
3: جاني صغير من تونس حب يزومي على الخروف بصوابعه.
2: يا سلام، معروش إنه الخروف حقيقي.
3: والله حزين عليه، عايش في عالم الشاشات بركة.
2: مفهوم، أما مش كل عائلة عندها أرض في جنوب.
3: فما حدائق في المدينة، فما الشاطي، فما الساحة.
2: باهي، وكي يخدم الواحد قدام الشاشة شنو يعمل؟
3: يوقف ويخرج يتمشى.
2: فما قاعدة كل 20 دقيقة شوف حاجة على بعد 6 متر.
3: قديش من وقت؟
2: 20 ثانية، يسميوها قاعدة 20 20 20.
3: هذه باهية، تريح العين شوية.
2: وهذا نصيحة من الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.
3: ونزيد، شوف حاجة خضرة، شجرة، جبل، سماء،
2: ولا طريق من الشباك، ولا الحيط البعيد.
3: والصغار خليوهم يلعبوا برا كل نهار،
2: وما تعطيهمش تليفون قبل ما يكبروا، هذا مهم.
3: وكي يقراو النور لازم يكون باهي مش ضعيف،
2: ورامشوا بالعين برشا باش ما ينشفوش.
3: انت كنت تنسى ترمش ولا جنوة؟
2: نعم، وعيني كانوا يحماروا كيما الطماطم.
3: ترى تعالي القيروان باش تشوف الأفق البعيد متاع الأرض.
2: باهي، باش نريح عيوني شوية. ولو العين توجعكم برشا روحوا لطبيب العيون.
3: صحيح، ما تستنوش برشا.
2: توا نحب نسمعكم انتوما، قديش وقت تقعدوا قدام الشاشة في النهار؟ بعثونا فوكال على صفحتنا فيسبوك radio.wasat، ولا اكتبوا كومنتير، وتنجموا تلاقيونا زادة على تيك توك، انستغرام، وموقعنا radio.wasat.net.
3: بسلامة واحفظوا عيونكم.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو المرة الجاية. بسلامة.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات مين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. صغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، وعشرين نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه ديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهكو الريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسرنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo a casa, a volte no.
0: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. جراسي مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا، نيويورك. وليد ياسي المخرج، وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما مش للدرجة هذه.
4: Hello, can you hear me now?
0: توا نسمعوك وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
4: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
0: خليني نفهم، 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
4: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
0: استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة، اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
4: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
0: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد، واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة، ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضا تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكروا بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة، هذه أمي.

0: عسلامة راديو الوسط، عسلامة بوكيموناتي. حبيت نشكركم كل بوكيموناتي والسادة المستمعين، بقي نخدموا في خدمة جبارة في الأريير بلان، وسيد المدير بالله ميمي هذيك انت ميمي الفلاحة بالله خليها تنقص شوية في صوتها تعيط برشا. هاي سالي ونهاركم زين.
1: اجتماع عاجل، سي المدير يحب ميمي تهبط صوتها.
2: يا سي المدير، انت اللي قلت لنا اخدمه كيما تحبه، تحمل مسؤوليتك. هذا اش مازال انسان يدبر علينا اش نعمله.
3: اقترح التصويت.
4: شكون مع ميمي؟
3: انا
5: سي،
3: وانا ايضا.
6: ادبتي الانانيميتي.
2: سي المدير، الديمقراطية قالت كلمتها.
3: اما على خاطرك نهبط شوية.
7: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
2: قبل أن ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: راديو الوسط، صوت كل تونس.
1: شكرا لأنكم كنتم معنا طول هذا اليوم. هنا راديو الوسط، صوت كل تونس. نلتقي غدا يوم الجمعة على الساعة 6 صباحا، وحتى ذلك الحين ترافقكم الموسيقى طول الليل. تصبحون على خير.

0: قاعدة مساحة حوار.
1: بعد شوية موسيقى جاء وقت مساحة حوار.
2: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرض ساهرا على راحته، الشفاء للجميع. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
3: عمرك حضرت عرس كبير وبعد سنين تسمع للعروسة والعريس مازالوا يخلصوا فيه؟ فرحة ولا دين؟ مرحبا بكم في مساحة حوار على راديو الوسط. معايا مروة، فلاحة بيوم القيروان. أهلا بك يا مروة. أهلا بك أنت، والموضوع هذا يمس كل دار في تونس. به نبدأ طول، عرس كبير ولا عرس بسيط؟ شنو رأيك؟
4: بسيط وبلا نقاش، الأرض تعلمنا البساطة، علاش ندينوا روحنا باش يتفرجوا فينا الناس؟
3: سهل تقولها، أما بالمقابل خلينا نشوفوا الواقع. عملت عرس صغير، شنو يقولوا عليك في الحومة؟
4: يقولوا شحيح.
3: نعرف بالضبط، ويقولوا ما قدروش الضيوف، الأم تقعد محشومة قدام الجيران.
4: محشومة علاش؟ على خاطر مرمتش الماكلة في الزبلة؟
5: بربي توصلت لهنا؟
4: إيه الكل شفناها، آخر العرس صحون كاملة ماكلة تترمى، وأنا نعرف قديش يتعب الفلاح باش يطلع حاجة من الأرض.
3: التبذير صحيح ما نخالفكش، أما العرس موش ماكلة برك.
4: إيه فما زاد السالة والفرقة والعروسة اللي تبدل روبا كل نص ساعة.
3: تبدل أكثر من الديكور. أما خود العائلة اللي في الغربة تتصل نهار لحد وتقول نحبوا عرسي يشرفنا كي نروحوا، شنو تقول لهم؟ نقول لهم يشرفنا أكثر إن أولادنا يبدأوا حياتهم مرتاحين.
6: شعار مزيان، أما العائلة تتغش والشايب ما يكلمكش شهر،
4: واللي باش يخلص الكريدي هو الشايب؟
6: لا يا أختي، هذا نفاق.
4: نعملوا العرس للناس مش للعرايس.
6: يعني سنين كاملة يخلصوا في سهرة واحدة والصور في التليفون.
4: هذه عقلية المدينة، ناس تشري كل شيء وما تعرف قيمة حتى شيء.
6: استنى استنى، هذا رأي مش حقيقة، الضغط هذا موجود في الريف كيف في المدينة.
4: صحيح، سامحيني طلعت برشا، حتى عنا فما شكون يتباهى.
6: معليش،
4: خلينا نحكيو على اللي يجي بعد العرس، الدين. شنو يعمل في الدار؟ يعني يدخل معاهم كي ضيف ثقيل، ما يخرج،
7: وكل اخر شهر القلق، والقلق يولد الخصام بين زوز مازالوا يتعرفوا على بعضهم.
6: باش نقول لك حاجه،
7: قول نسمعك.
6: الواحد يتفكر عراس تحت الزيتون، الجيران يجيبوا الكسكسي والكل يعاون، فرحه نظيفه تحسها في القلب، التكافل.
4: ونخاف، نخاف اللي جينا ينسى الفرحة هذية. سمحني خليني نكمل.
1: خذ وقتك.
4: الفرحة مش في الأضواء، الفرحة في الوجوه اللي تحبك بالحق.
1: تعرف حتى أنا في العراس الكبار ساعات نحس روحي غريبة، برشا صوت وشوية كلام.
4: والله أنت اللي كنت تدافع عليهم.
7: خدمتي هكا، أما نقبل الناس اللي نحاولوا نعجبوهم نصهم ينسيو نقبل ما يوصل للدار.
4: وانا نقبل حاجة، العروسة عندها الحق تفرح بروبة مزيانة، ما نحبوش نحرموا الفرحة.
7: به نخرجوا بحاجات تنفع. لولا قبل ما تخمم في الصالة احسب شنو تقدر تخلص بلدي.
4: وثاني العائلة تعاون، الخالة الطيب، الجار يجيب لك راسي،
8: وبنت العم تغني حتى كان ما تهرش.
4: وثالث حاجة، الفلوس اللي وفرتها حطها في سقف ولا في مشروع صغير.
3: وانت اللي تسمع فينا، شنو أحلى عرس حضرته في حياتك؟ كان كبير ولا بسيط؟ وعليش قعد في بالك؟ ابعث لنا فوكال ولا اكتب لنا على radiowasat.net ولا علق على فيسبوك وانستغرام وتيك توك متاعنا radio.wasat.
6: يعيشك يا مروة، خليتينا نشم ريحة الزيتون.
1: يعيشك أنت، بسلامة للناس الكل وفرحة بلادين.
3: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقى المرة الجاية، بسلامة.
0: إعدادة الموجز العالمي. والآن الموجز العالمي مع إيمان.
9: مستمعين الكرام على راديو الوسط ومشاهدين الأعزاء على شاشتنا، أهلا بكم في الموجز العالمي.
10: مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. لقي 32 طالب على الأقل ومعلمة واحدة حتفهم في انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وأفادت المصالح المحلية حسب سكاي نيوز أريبيا بأن انهيار سقف الطابق العلوي أدى إلى سقوط طابقين فوق التلاميذ داخل الأقسام. وأكدت الشرطة الباكستانية القبض على مالك المدرسة بسبب ضعف الهيكل الإنشائي وإقامة بناءات إضافية فوق طاقة تحمل المبنى. وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً لتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة.
11: في العالم العربي، أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس جاسم البوديوي حسب أناضولو أن القرار يعود إلى استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي. وأكدت الأمانة العامة أنه سيتم التوافق على موعد لاحق للقمة. كشف تحقيق أعدته هيئة الإذاعة البريطانية أن نتائج التحقيقات في 254 حادثة للجيش الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان لا تزال مجهولة. وأفادت المصادر حسب سكاي نيوز أريبيا بأن الجيش الإسرائيلي لم ينشر سوى 28 نتيجة من أصل 300 حالة أعلن التحقيق فيها. في إفريقيا، سجلت كينيا إصابة ثانية بفيروس إيبولا لرجل يبلغ من العمر 39 سنة. وأكدت وزارة الصحة الكينية حسب جوهر أفم أن المصاب جرى عزله فور ظهور الأعراض بعدما كان خاضعاً للحجر الصحي باعتباره من أقارب الحالة الأولى. دولياً، ونقلت التصريحات مصادر حسب جوهرة أف أم، حيث أعرب زيلينسكي عن أسفه لفقدان شريك قوي مع تأكيده عدم الاستقالة تحت الضغط. اقتصاد العالم، تراجعت القيمة الحقيقية للعقارات الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن بنحو 49%. وأوضحت البيانات الاقتصادية حسب سكاي نيوز أريبيا أن التراجع يعود إلى الضغوط الضريبية والتقلبات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة. أبرز العناوين: مقتل عشرات الطلاب في انهيار سقف مدرسة بباكستان، إرجاء القمة الخليجية الأوروبية في الرياض، انخفاض قيمة العقارات الفاخرة في لندن. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat أو زيارة موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: إعادة نشرة الطقس.
12: وتوا جا وقت ميتيو.
0: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن ميتيو مع إيمان.
13: في الدوحة غدوة الحر شديد، 40 درجة. خليكم في الظل واشربوا الماء برشا. نهار صابون ونشير. هذه النشرة الجوية متاع راديو الوسط. تونس، الضباب حاطت على الدنيا والماكس 27. صفاقس سماها مغطية بالغيم والحرارة توصل ل 26. سوسة غيم ثقيل فوق البحر والحرارة في حدود 25. غدوة تسخن شوية 29. الحمامات سماها بيضة مغطات و 26 درجة في أقصاها. السهل الأخضر سماء مغيمة
11: والفرق كبير من 14 ل 26. باريس غيم فوق الراس و23 درجة. غدوة الحسابات متردة، شانس على زوز للمطر 48%. مونريال سما رمادية و10 درجات، هي الأبرد في كارتتنا، غدوة مطر متوسط. غزة سما مغيمة و27 درجة. الدوحة سما صافية و38 درجة، هي الأسخن في كارتتنا.
14: نصيحة اليوم، البلاد كلها ناشفة والريحة خفيفة، يوم باهي لغسيل الحوايج ونشرهم. السماء واحدة فوق راسنا الكل. تابعونا على الفيسبوك والتيك توك وانستغرام radio.wasat وعلى radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو في النشرة الجاية. بسلامة.

ابعثوا لنا تحياتكم واغنية الجاية فيها اسمك. راديو الوسط.

0: مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في سبيشال أولادنا. موسيقى تفكرك برقفة الهجان؟ عادي، احنا زاد عنا جماعتنا في الغربة.
1: الليلة في أولادنا سبيشال باش نشوفوا ألمانيا برلين تحب تسكر الفيسبوك على الصغار،
0: إيطاليا قانون طرقات جديد والأجانب أول المعنيين، أمريكا الأسعار تشعل والانتخابات تسخن، والجرين كارد تخليك تصوت ولا لا؟ تابعونا على فيسبوك وتيك توك والتلفزة ديما على radiowassat.net. قولولنا في التعليقات منين تسمعونا. معايا ثلاثة سفراء لراديو الوسط، ريم من ميونخ بالألماني، مهدي من ميلانو بالطلياني، ووليد من نيويورك بالإنجليزي. ريم أهلا بيك، شنو القرار اللي خرج اليوم من برلين؟
2: Guten Abend. Das Kabinett will, Kinder unter 13 sollen keine sozialen Netzwerke mehr nutzen, bis die EU eine eigene Regel hat.
0: استنى. الصغار تحت 13 سنة بلا شبكات اجتماعية. أما قولي لي، هذا قانون توا ولا كلام؟
2: Noch kein Gesetz, nur Eckpunkte. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Das dauert Monate.
0: يعني للمستمع نية مش قانون، مازال البرلمان. والسكر ريم، سمعت الكوكا بيشتغله؟
2: Ja, ab Juli 2027 kommt eine Zuckersteuer auf süße Getränke. Aber mehr als 20 Abgeordnete der Union sind dagegen.
0: ضريبة على المشروبات المسكرة في 2027، و20 نائب من حزب المستشار بنفسه ضدها. الحكومة تقرر وجماعتها تقول لا، هذه الديمقراطية. والتوانسة غادي شنو رأيهم؟
2: Viele Eltern sind erleichtert, die Kinder weniger.
0: الوالدين مرتاحين والصغار لا. دهك وريم، وإذا زعفوا قولي لهم قرار برلين مش قرار ماما. نعديو توا لضيفنا الثاني ميلانو. يا مهدي وينك يا راجل؟ قانون طرقات جديد في إيطاليا، شنو يهمنا فيه؟
3: Buonasera. Il governo l'ha approvato in esame preliminare. Gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni dovranno essere assicurati secondo le regole italiane.
0: فسر لنا بالتونسي. واحد هبط بكرهبته وقعد شهرين، شنو يصير له؟
3: Il testo deve ancora passare dal Parlamento. Ma il mio consiglio, chiedete al vostro assicuratore prima di partire.
0: الخلاصة، أكثر من 30 يوم تأمين حسب القواعد الإيطالية، واسأل الأسيرونس قبل ما تسافر. والاقتصاد مهدي.
3: Piano piano. Confindustria prevede l'1% quest'anno. Il rischio numero uno è l'energia.
0: 1%. النمو يمشي كيف الكهرباء في ساعة الذروة. وتوا السؤال اللي يوجع. التوانسة يحسوا رواحهم مرحب بهم.
3: Lavoriamo, paghiamo le tasse. A volte ci sentiamo.

0: ما كازا أبولتي نو
1: يخدموا ويخلصوا الأداء مرات في دارهم ومرات لا. كلام صريح. جراتسي مهدي. وآخر محطة بعيدة برشا. نيويورك. وليد. ياسي المخرج. وين الصوت؟ نيويورك بعيدة أما موش للدرجة هذه.
2: Hello, can you hear me now?
1: توا نسمعوك. وليد. صباح الخير. الأسعار في أمريكا قداش؟
2: Inflation hit 3.7% in September. Gas jumped more than 9% in one month.
3: خليني نفهم. 3.7 والبنزين 9% في الشهر. وسياسيا قبل الانتخابات شنو يسخن؟
2: According to Reuters, the Justice Department gave California 48 hours to hold ballots of alleged non-citizens until checked.
1: استنى استنى. السؤال اللي يسأل فيه برشا توانسة. اللي عنده الجرين كارد ينجم يصوت؟
2: No, only citizens vote in federal elections. Voting illegally can cost you your green card.
1: واضح الجرين كارد ما تعطيكش الحق في التصويت. Thank you وليد واشرب قهوتك راهو حتى هي دخلت في التضخم. الخلاصة ألمانيا تحب تبعد الشبكات على الصغار، إيطاليا تشد على تأمين الأجانب، وأمريكا الأسعار تشعل. وفي الولايات المتحدة أيضاً تجاوزت حالات الحصبة 4000 حالة هذا العام. ندعو جاليتنا إلى التثبت من تلقيح أطفالها. وكيف كل حلقة نسكر بأغلى وحدة في الدنيا، لكل أم تستنى تليفون من الغربة، كلموها الليلة. هذه أمي.

0: إعادة زاوية أخرى.
1: وتوا جا وقت زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: شكون منكم وقف قدام المخبزة 20 دقيقة وفجأة جاء واحد قال عندي سؤال بركة؟
4: هذا صار معايا البارح في البوسطة.
3: مرحبا بكم في زاوية أخرى، معايا أماني.
4: أهلا بكم، نفرح نحكيه معكم.
3: نحكيه على الطوابير، المخبزة، البوسطة، البنكة، شنو رأيك؟
5: هنا نحب الطابور، فما ناس تعرفت عليهم ونا نستنى.
6: تحبي الطابور؟ هذا ضيعة وقت.
5: مش ضيعة وقت كي تتعرف على جارك، تسمع قصته.
6: باهي، وكي قصوك واحد بحجة عنده سؤال بركة، مش تحبيه زادة؟
5: هذا يصير صحيح، أما مش كل مرة.
7: يصير كل يوم. أنا حسبت في الشهر نضيع ساعتين في الطوابير.
5: حسبت؟ يا حاصرة، أنت ديما مهووس بالحسابات.
7: مش مهووس، عملي. الوقت ثمين أماني.
5: وقت اللي في الطابور لقيت عجوزة في البوسطة جاي تتجبد ريتريت متاعها.
7: وبعدين؟
5: حكيت لي على أولادها الخدامين في فرنسا، كيفاش تستنى كل شهر باش تسمع صوتهم.
7: هذه قصة مليحة، أما مش في كل طابور.
5: أنت تحب تحول كل شيء لأبليكاسيون كيما المرة اللي فاتت.
7: ما قلتش هكا، بس الرقمنة تنجم تخفف علينا
5: وتخلي الناس يقعدوا في ديارهم ما يحكيوش مع حد.
3: استنى شوية يا أماني، مش هذا الموضوع.
5: باهي سامحني.
3: الفكرة كيفاش نعملوا الطابور بالنظام بلا ما نتعصبوا.
5: نحترموا بعضنا، كي نشوفوا واحد مريض ولا عجوز نعطيوه الدور.
3: صحيح، وكي نوقفوا في الطابور ما نبقوش ملصقين في التليفون.
4: انتي تقول هكا اللي كل ما نشوفوك وانتي على التليفون.
7: طبعا انا زادة ما نتنجمش نستغنى عليه.
5: الطابور فرصة نراو فيه وجوه الناس مش بس في الشاشات.
7: هذا صحيح، أنا ننسى مرات قيمة الوجه لوجه.
5: ما تنساش فما الناس يحبوا يحكيوا بس ما يلقاوش حد يسمعهم.
3: إذن الطابور مش بس انتظار، فيه تواصل إذا عرفنا نستغلوا
5: وإذا عرفنا نحترموا النظام بلا ما نقصوا بعضنا.
7: أما فما ناس ديما يقصوا، كيفاش نعملوا معهم؟
5: نقولوا لهم بلطافة عفوا فما طابور.
7: وإذا ما سمعش؟
5: نقولوا له بصوت عالي الطابور من هوني.
7: هذا يخدم.
5: وفما حاجة أخرى، نساعدوا اللي ما يعرفش وين يوقف.
7: مليح، خاصة الكبار في السن.
5: مرة شفت رجل كبير واقف، ولد شاب أعطاه كرسي.
7: هذه أخلاق، نحب نراو هكا أكثر.
5: الطابور مراية الشعب، كي نحترموا النظام نبانوا متحضرين.
7: وكيما نحترموش؟
5: نبانوا كيف توانسة.
7: لا، احنا النجم نكونوا أحسن.
5: أكيد، بشوية صبر وتفاهم.
7: وانتوما شنو أحسن حاجة صارت معاكم في طابور؟
5: حكاية مضحكة ولا مؤثرة؟ احكيولنا.
3: بعثولنا فوكال ولا كتاب على راديو وسط بوانات. ولا على صفحتنا راديو بوان وسط في فيسبوك، تيك توك وانستغرام.
4: وتوا باش نمشيو نعملو طابور في القهوة؟
7: هذا الطابور الوحيد اللي يسوى.
4: يعيشكم وبسلامة.
3: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نتلقاو المرة الجاية، بسلامة.
0: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.
8: Merci à nos auditeurs.
9: En Tunisie.

ابعثوا لنا تحياتكم والغنية الجاية فيها اسمك راديو الوسط.

0: إعادة حوار مع إنسان.
1: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر السهرة، والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا راديو الوسط. عند الإشارة تكون الساعة 12 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو وسط، la voix de toute la Tunisie.